0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين بعدين بعدين.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام تامر حسني دنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون، على

0: اذا انت سامح لنا سامح هذا كمان
1: انا سامح سوء
0: لا انت سامح حاجه
2: انا اعتبر ان انا بس سامح اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك

خطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل مستمعينا وكل مشاهدينا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الاثنين، يعني الاثنين الحزين، يعني المزيكا اللي تقطع القلب. معاكم يوسف التهامي وفن امام. صباح الفل عليك يا جورج.
2: صباح الفل عليك يا فن، وصباح الفل والهنا والسعادة على كل عيلة تعيش. صباحك اللي صحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم والمدة ساعتين فن امام ويوسف التهامي عشان ان شاء الله نعيش صباحنا بمون مختلف. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الاثنين 27 يوليو 2026، وهي الحلقة اللي ان شاء الله نبتدي بيها اليوم مع بعض بمود مختلف. حلقتنا النهاردة فعلا مزيكتها حزينة بس مودنا ان شاء الله يكون سعيد بإذن الله. اختاروا معنا المزيكة اللي هنلعبها على مدار الحلقة ان شاء الله، على مدار الساعتين دول هتكون مزيكة بتبقى مختلفة شوية عن مزيكة باقي الاسبوع عشان ندي للناس فرصة انها تسمع نوع كده احيانا ما بنبقاش لحقين نسمعه الصبح دايما، فمنخصص يوم الاثنين بس عشان خاطر نغير مود المزيكة، ولكن ان شاء الله مودنا احنا يبقى زي الفل.
1: دي اهم حاجة. طيب 0-15-5-9-5-2-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ورقم التليفون الارضي 3-8-3-5-0-22. نقول لهم درجات الحرارة
2: ولا يلا بينا؟
1: مستعجلين قوي قوي قوي.
2: يلا.
1: طيب يا جماعة، النهاردة القاهرة العظمى هتكون 35 والصغرى 25، اسكندرية العظمى 30 صغرى 23، مطروح العظمى 29 والصغرى 23، سوهاج 40 والصغرى 26، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 29 درجة.
2: خلينا نقول لكم ان هيئه الارصاد الجويه بتتوقع ان يشهد اليوم استمرار في انخفاض درجات الحراره على اغلب انحاء الجمهوريه، ليسود طقس مائل للحراره راتب في الصباح الباكر، حار رطب نهارا، مائل للحراره راتب ليلا على معظم مناطق الجمهوريه، مع احتماليه وجود شبوره مائيه صباحا على طرق السفر.
1: لسه مكملين معاكم بقى وعندنا شويه اغاني جديده وبلاي ليست عظيمه، تابعونا وبعتولنا بقى صبحوا علينا ونسأل على بعضينا وكده.
2: يلا بينا.

0: لينجلون ملفات ما يعوجش كاوتش قافش قافش سكتك لينجلون
1: رقم الضريبي 331 212 633.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في اديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.
3: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
4: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
3: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
4: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
3: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
4: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
3: عشان الوقت بفلوس،
4: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
3: بدأنا الضرب تحت الحزام.
4: الحقيقة بتوجع.
3: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
4: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
3: لأننا مختلفين.
4: مختلفين جدا.
3: بس من غير الاختلاف ده
4: الحياة هتبقى مملة.
3: أنا أحمد الهوان.
4: وأنا يمنع.
3: استنونا
4: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
3: عشان نفهم بعض،
4: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
5: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: 015-5956-1006 ده رقم الواتساب. لسه عايشين صباحنا ومستنيين المسجز بتاعتكم. طلب بس صغير يا جماعة، ممكن اي حد يبعت اي حاجة؟ عشان عايزة اتأكد بس، هل انتوا بتبعتوا في مشكلة عندنا ولا صوت صرصور الحق؟
1: من تليفونك.
0: ما انا حاولت، حاولت حالا بقى هنشوف.
1: يبقى انت لو معاكي شكرا ما تجيبهاش في الواتس.
0: احترم نفسك، لسه شحنه.
1: طيب يا جماعه احنا لسه سامعين من دقايق اغنيه تامر عاشور من البومه الجديد اسف، فدي برضو من الاصدارات الاخيره لتامر عاشور.
0: فاسفين
1: الالبوم موجود عندنا هنا على نجوم اف ام. بما ان النهارده الاثنين الحزين فاخترنا اغنيه بقى اسف طبعا. دي من الاغاني برضو اللي رايحه في المود ده، فصباحكو زي الفل.
0: ده فل جدا ان شاء الله، ما دام بداناها كده تبقى فل جدا. طبعا عارفين كمية الألبومز الصيفية اللي نزلت تم طرحها الفترة اللي فاتت، منهم تامر عاشور طبعا، تامر حسني، عمرو دياب. تامر عاشور عايزين بقى نفصصه أغنية أغنية. يعني سمعت أغنية
1: لسه برضو بقولك كده. ما لحقتش اسمع كل الألبومز، يعني تراكم عليا شوية حاجات.
0: لا أنا عمرو دياب فصصت.
1: أوكي ماشي،
0: بس فاضل تامر حسني.
1: ما سالتكيش عن رايك تقولي اي حاجه.
0: انا ما قلتش حاجه، بقول لك فاضل تامر حسني وتامر عاشور.
1: موتي
0: مش هقول حاجه خالص. لا لا لا
1: طيب،
0: عمرو دياب كده كده لازم بنبقى مستنيينه كل صيف يعني.
1: يلا بينا.
0: بس
1: طيب معانا ايه اول خبر النهارده؟
0: عايز ايه؟ عندنا خبر لذيذ قوي بيقول لك الفلوس هتختفي كمان 10 سنين.
1: ما بحبش الاخبار دي.
0: بخاف قوي من الحاجات دي.
1: عارفه ليه؟
0: ليه؟
1: عشان انا مختفيه من دلوقتي.
0: انت سابق عصرك
1: بالظبط.
0: انت المفروض تبقى فخور تمشي يعني تقول لهم على فكره الفلوس هتختفي كمان 10 سنين. انا بادئ من دلوقتي.
1: طبعا ده سحر يا ماما.
0: طبعا
1: ليه يعني. ليه هتختفي كمان 10 سنين؟
0: اغنى رجل في العالم ايلون ماسك طبعا. التريليونير قال لك، عمل انترفيو مؤخرا وقال ان عنده رأي غريب جدا، بيقول ان الفلوس هتختفي كمان 10 سنين. طيب ازاي كده يا فندم؟ هو شايف ان الذكاء الاصطناعي والروبوتات هيحلوا محل البشر في 90% من المهن، وبالتالي هم اللي هيبنوا البيوت ويزرعوا الاكل ويقدموا الرعاية الطبية ويرصفوا الشوارع. كل حاجة هتتعامل من خلال الروبوتات، فهتكون بتكلفة شبه معدومة وبدون تعب ولا أجازات. ساعتها هتكون السلع والخدمات المتاحة للناس قد دلوقتي 1000 مرة. فاهم اللفة؟ بالتالي مش هنكون محتاجين للفلوس لأن السلع كتير وتكلفة إنتاجها تكاد تكون صفر. أنت مش فاهم؟
1: يعني إيه؟ لا مش فاهم. يعني ايه السلع تكاد تكون
0: هقول لك يعني. انت دلوقتي البني ادمين بيشتغلوا وبيعملوا وبتاع،
1: فبياخدوا مرتبات،
0: بياخدوا مرتبات وبياخدوا اجازات يريحوا وبيستهلكوا حاجات كتير. انت عارف البني ادم متعب
1: ماشي،
0: انما الروبوتس بقى هيبقوا اسهل بكتير. فانت حضرتك لما 90% من الشغلانات روبوتس هم اللي يحتلوها وهم اللي يعملوها، انت هتعمل ايه؟ تحط رجل على رجل.
1: الروبوتات دي هي جايه ببلاش يعني؟
0: لا ما خلاص بقى، ما هي اكيد اكيد هنبقى وصلنا ان احنا الروبوت ده متكلف ملاليم يعني، يعني المرحلة دي اللي هو خلاص بقى، ما هتبقوا الروبوتس اكتر من البني ادمين.
1: لا ده الروبوت اللي انت لو خلاص بقى العالم كله في المستقبل القريب يعني اللي هو يعني كل واحد هيبقى عنده روبوت بتاعه، فانا متاكد تجيب الروبوت بتاعك منين؟ فده اللي هيبقى بملاليم، مش ده اللي هيبقى الدارج عامه بس
0: من الويب سايت. ايه
1: ولا ويب سايت؟ لا انت هتنزلي في حته معينه، هتنزلي
0: ايه ده هيتباع هو
1: هو هو نفس بالزبط. الشكل بس بيطلع اصوات واغاني كده رمضانيه،
0: بيطلع دخان لما يتعب كده فبنريحه شويه بس. طب عشان ايه؟
1: انا يعني مش مقتنع قوي الصراحه هو اكيد، انا مش بحطت راسي براسه يعني. مش حاجه عشان اقول حاجه على اللي الماسك بيقوله، بس بحب دايما الاخبار اللي زي دي غصبا عني كده. الواحد عارفه من كتر ما هي بتوتر البني ادم ساعات بتلاشي بحس ان انا مش مصدقها، مش عايز اصدقها.
0: اي حاجه فيوتشرستك قوي، اي حاجه فيها علاقه بالمستقبل اللي هو انت تقعد تتخيل حاجات مش موجوده بتوترني
1: طبعا.
0: فاكر لما كنا اصلا بدانا نتكلم على الاي اي وان قد ايه الاي اي، انا كنت بخاف من الموضوع ده.
1: هو لحد دلوقتي الاي اي هي اداه ووسيله تقدر تستخدمها عشان تساعدك،
0: وسيله فقط
1: بالظبط،
0: بس
1: تقدر تساعدك في
0: بقى.
1: شغلك تقدر تساعدك في حياتك، تستمد منها معلومه معينه، بس ما تبقاش هي دايما المرجع الاساسي بتاع او اللي هي الاساس بتاع اي حاجه يعني عمرك ما في اي شغلانه هتخلي الاي اي يعملها لك كلها على بعضها، لا، بس انت ممكن توجهه وتعمل بيه ريسيرش بتاعك، تخليه يساعدك ان هو يمدك بمعلومات، الحاجات دي كلها. لكن فكره ان هو يحل محلك في الشغل 100% دي ما اعتقدش ان هو يقدر يقوم بالموضوع ده لحد دلوقتي.
0: بالظبط كده،
1: ماشي،
0: خلينا نقول لحد دلوقتي
1: ان الفلوس هتختفي عشان خاطر الروبوتات، يعني مش حاسس
0: عامه. هي بدانا
1: بس ايه، هنرجع نشتري من بعض ازاي بقى؟
0: بدانا مقايضه بقى وكده. بدانا من كام سنه في فكره انه في عملات مش وهميه، يعني البيتكوين والحاجات دي كلها اللي هو في ناس بتتعامل بيها، في ناس بتشتري حاجات بيها، وفي وشغاله، يعني هي شغاله. طبعا في اسامي كتيرة جدا بس انا ما عنديش المعلومات الكافية. خلينا في
1: جربت تخش الموضوع ده وتعملي
0: اخش ايه، اخش فين؟ مش اما اخش في الفلوس الطبيعية عملات الورقية الاول نشوف كده. ده انا من كام يوم بتفرج على فيديو، والله يا يوسف
1: باقتي خلصت شحنة على الطائرة.
0: ياريت كان ده اللي حصل.
1: تعرفين لسه فانا بتشحن على الطائرة؟
0: ياريت كان ده اللي حصل.
1: النظام ده تلغى من زمان. كملي.
0: اتنين بيتكلموا بودكاست كده، بيقول لها يا فندم قولي يعني انت شايفة انه اول مليون اصعب ولا اول 10 مليون؟ فقالت له اول مليون. فانا قاعده متابعه بقى، يعني انا ما كنتش فاهمه لسه بيتكلموا، انا في دماغي ان ده بيتكلموا على الفولورز. ازاي تلم فولورز اول مليون ولا اول 10 مليون؟ المهم
1: طلعوا بيتكلموا على ايه؟
0: دولار مش الجنيه. حضرتك احنا ما جيناش.
1: ده مين اللي عمل البودكاست؟
0: لا اتنين ما اعرفهمش، بجد ما اعرفهمش، بس انا بهتم جدا، يعني بحاول اثقف نفسي في حاجات.
1: انت عملت زي الناس في الكومنتات اللي هو انتوا مين بقى اللي بدل مش عارفاهم بيتكلموا عن حاجه مش معاكي؟
0: لا انا اعترفت، قلت لهم يا جماعه انا كنت فاكره ان احنا بنتكلم على الفولورز. صباح الخير، تصبحوا على خير. بس حضرتك تقول لي البيتكوين ودخلتي اللي مش عارفه ايه، ماشي يا يوسف. المهم يا جماعة ان ايلون ماسك شايف ان كمان 10 سنين الفلوس الورقية هتختفي وهيكون ملهاش قيمة، لان الروبوت هتحل محل البشر في 90% من المهن، خلاص. وقال ان وقتها الشغل هيكون يعني هواية، يعني انت مش هتشتغل غصب عنك بس علشان تجيب لقمة العيش، لا انت هتشتغل لما يجي لك مزاج، لان كل احتياجاتك الاساسية هتكون متوفرة مجانا بكمية اكبر من قدرتك على الاستهلاك اصلا، بس كل ده علشان الروبوتس اللي هينتشروا حول العالم. اطلع يا ابني خلينا نصلح الواتساب ده.
1: عملت تكلم على روبوت والدنيا ومستقبل وعشر سنين وفلوس تختفي وانت اصلا
0: وانا لسه برج ال
1: لسه
0: اعمل له ريستارت بس.
1: يلا بينا تعملوا معامله الشريط كده اللي بتخبطوا على الديسك
0: يا وحشني الشريط.
1: يلا بينا تعالى نطلع نسمع شامي انا بعدك، وبعد كده نرجع نكمل مع بعض تاني. النهارده لسه مكملين معاكم في مود مزيكا الاثنين حزين، بس ان شاء الله يكون يوم سعيد علينا جميعا باذن الله، خصوصا ان في انخفاض في درجات الحراره فده هيحسن من الجو على مدار اليوم، بس لسه هيكون في شويه حر كده في نص اليوم ان شاء الله بعد الظهر، فنخلي بالنا يعني في الوقت ده ونشرب ميه كتير عشان نحافظ على حرارة جسمنا. شو الكلام كده بتاع مزين كده؟
0: قادر يا بوب
1: نختم بيه الأغنية لحد ما شامي يخش يتكلم. يلا بينا
0: أي حاجة.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819-06206. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف. اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف أنت مش شغال عند الابليكيشن، أنت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، واخيرا والاول مره في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سمر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الحمد لله على السلامه. الواتساب اشتغل والناس كلها كانت بتبعت لنا اهو ايه يا صباح الفل عليك يا ايه. وشكرا جدا على اسف. مبسوطة جدا مبسوطة وفي قلب مكسور جنبها. هو ده المودي آية بالظبط كده. وبتقول عايزة أغنية أشرقت عشان الأسبوع اللي فات ما شغلناهاش، فضلت طول اليوم مشغلاها وتعيد وتزيد فيها، التليفون زهق منها. هنشغلها لك حالا.
2: فإيه لما نشغلها دلوقتي التليفون مش مش هنشغلها؟ حاضر.
1: مش معقول. حاضر. مش معقول مش معقول. انت فطران ايه الصبح؟
2: هقول لك على حاجه مرتا. هقول لك على حاجه، في زي كده بتبقى دايما في تفسيرات او جستيفيكيشنز لحاجات معينه مش بتب يعني بتخلي الموضوع يفقد
1: معناه.
2: اللي هو شغله يا جماعه الاغنيه عشان انا الاسبوع اللي فات استنيت الاغنيه وقعدت شغالها اليوم كله فالتليفون بطاريته او مش التليفون. أيوه. شالينا الوزر ده احنا.
1: بس ايه براحتها تعمل يعني اللي هي عايزاه وتقول اللي هي عايزاه.
2: طبعا
1: ماشي.
2: طبعا
1: بس كده.
2: طبعا
1: بس كده
2: ماشي.
1: انت بتستخدم الطريقه دي في حياتك بقى؟ يبقى طبعاً. ايه نركز بقى على الموضوع ده. ليه بتعمل كده يا يوسف؟ ليه بتشيل حد غيرك مسؤوليه؟
2: جرأي انت انت هتعمليهم عليا ولا لا؟ تكونوا فاكرينها طيبه.
1: ليه كده يا يوسف؟
2: بكلمكم بجد.
1: ماشي كده.
2: لا تكونوا فاكرينها طيبه.
1: ماشي كده. طيب انا يوم الخميس اللي فات لما كنت اجازه انا كنت بلعب موضوع خالص. معلش هتجاوب غصب عنك. لو انت جات لك فرصه ان انت تتحبس في مكان ما، سوبر ماركت معين بتحبه، محل العاب، مش عارفه ايه حاجه كده، ايه المكان اللي انت نفسك تتحبس فيه؟ انا خايفه شويه.
2: ده التوبيك.
1: ده التوبيك.
2: طيب وتوبيك النهارده ايه؟
1: لا انا بسالك الاول.
2: الخميس اللي فات انتوا عايزين اقله بداله؟
1: لا لا لا ده المرتا يعني عامله
2: لوحدي ولا مع حد؟
1: لا لوحدك خالص. انت رايح
2: شغل
1: لمكان،
2: انت رايح جزيره وتاخد ثلاث حاجات
1: في ناس طبعا كانت عايزه تروح جزيره. لا من غير ما تاخد اي حاجه، هو مكان زي ما هو كده. مكان انت نفسك تتحبس فيه، عايز المكان ده كله ليك لوحدك
2: واقدر اخد منه اقتني منه حاجات
1: تعيش بقى فيه. حل. بقى تعيش حياتك فيه، بس لا مش هتاخد معاك حاجه وانت ماشي، معلش عشان جهاز الانذار بيشتغل الصبح.
2: مش ممكن عامه، ممكن مكان الاركيد يبقى حلو.
1: انا قلت كده.
2: ما كان في يا سلام
1: والله قلت عايزه اتمرن. اتمرن على الالعاب كلها. خش بقى ايه
2: صح
1: قطع الناس.
2: يبقى مكان في زي الاركيد اللي هو مكان بيبقى فيه مجمع كده لبعض الالعاب اللي ممكن تلعبها كبار وصغيرين، واللي هو بيطلع لك منه كوبونات، يعني تلعب اللعبه على حسب السكور بتاعك بتجمع كوبونات وفي اخر اليوم بتروح تبدل الكوبونات.
1: أنا
2: دي
1: الدباديب وكده.
2: ما في كمان انت قلتي مش
1: لا بالليل بقى، ما احنا مقفول علينا بقى المكان بقى وعايش حياتك براحتك.
2: ماشي ماشي.
1: هتتمرن بقى على اللعب كلها.
2: ماشي.
1: وتسرق الكوبونات خلاص، والصبح بقى عادي تروح تلعب عادي.
2: ماشي.
1: تبدل بقى الكوبونات بقى
2: يعني. ما لعبتيش يوم الخميس مع الناس ولا ايه؟
1: يعني حاولت بصراحه، بس انت فاهم الناس كانت في مشكله في المكالمه.
2: كان اجازه يعني.
1: كان اجازه.
2: طب ادينا سؤال كده من
1: جالي تليفون واحد.
2: ادينا سؤال كده.
1: جالي تليفون واحد بقى يا يوسف وقال لي ايه؟ قلت له عندك سؤال انت تساله؟ قال لي احنا بنختار مكان ونقول حاجات في المكان ده. اختار الحقل.
2: الحقل؟
1: انا ما قلتش غير ترومبا.
2: الحقل.
1: الحقل. بس ما قلتش غير ترومبا، كنت عايزه اخش بقى على البيضه والفرخه يعني. هنكت خالص.
2: هو صاحي يوم الخميس يوم الاجازه عشان خاطر يخش على الراديو يلعب في الحق. يا خبر ابيض. صعبه.
1: لا بس حلو.
2: صعبه بس حلوه طبعا.
1: حلوه حلوه ومختلفه. انا احب الناس المختلفه.
2: طبعا.
1: مرتا محمد محمود. بتحبها يا محمد؟
2: يلا بينا.
1: خلي يوسف يجيب لك معانا المره
2: الجايه. ليه يا بنتي؟ ما دي كانت انت المره اللي فاتت
1: انت اللي قايل لي السندوتشات. فطران مرتا.
2: ما هي ما دي السندوتشات اللي انت كنت عاملاها لي.
1: ماشي.
2: يلا.

0: خلصنا منها. طيب خلينا نروح ل خبر, في خبر تاني, سيبك بقى من الارجنتين والموضوع اللي هم عاملينه ده. في ايه تاني؟
1: في ايه تاني؟
0: اوكي, في مدير فضولي في ماليزيا بعت, هي فكرة الاجازة وحلاوتها ان انت لما بتيجي تاخد اجازة عامة وتفصل عن الشغل, في لقطة انه في ناس بتحط الايميل اللي هو الاوتو ريبلاي ده, اللي هو لما تيجي تبعت مثلا لفن اجازة
1: اوت اوف ذا اوفيس
0: يقوم ردد عليا يقول يا جماعة انا في الفترة دي خارج نطاق الخدمة تماما, اللي حابب يتواصل مع اي حد ليه علاقة بالشغل او بالحساب بتاعك اللي انا المفروض مسؤول عنه, تواصل مثلا مع يوسف ودي نمرته وهو عنده علم او خلفية عن الخطوات اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي, وهو اللي هيكمل معاك على ما ارجع من الاجازة. انا هكون راجعة يوم معين يعني. فالاجازة الواحد بيكون فاصل تماما وبيقفل تليفونه, احيانا ممكن يقفل او ما يردش يعني على مكالمات شغله ويبقى قافل الايميل خالص. في ناس تانية تحب تقولك لا انا احب اكون متواصل على الاقل اشوف الايميل بيحصل فيه ايه وكده. لكن في مدير بقى في ماليزيا عمل عكس الكلام ده كله, لما موظفة ماليزية نشرت بوست على السوشيال ميديا قالت فيه ان مديرها الفضولي من كتر ما بيتدخل في اجازات الموظفين بيطلب منهم يعملوا شير لللايف لوكيشن وهم في الاجازة بتاعتهم طول الوقت عشان يبقى عارف هم فين بالظبط. الموظفة قالت ان لو حد رفض يعمل يشير اللوكيشن بتاعه بتتحسب له ايام الاجازة وكأنها غياب بدون عذر, عشان المدير عايز يضمن ان محدش منهم بيسافر من غير اذن. ليه؟
1: في حاجة معينة؟ ايه
0: ليه يعني؟ فدي حاجة مثلا من الحاجات الغريبة والحاجات اللي احنا بنحس ان هو لا ده مش من حق المدير, ايا كان هو مدير وكل حاجة وعلى عيننا وعلى راسنا, بس مش من حقه ان هو يعرف. يعني في برضو كان زمان معايا مديرة بقول لها اخد اجازة تقول لي هتعملي في الاجازه, فبقول لها انا فاكرها بندرد يعني خلاص.
1: الدردشه بتبقى لذيذه عامه, ما فيش مشكله يعني, لو هتعملي في الاجازه هعمل كذا وهعمل كذا ومش عارفه ايه
0: على قد زملاء سفر يعني, فزملاء شغل قصدي, فبقول لها اخر يعني اللي هو انا هسافر فين في كذا. طيب فهي في تدخلات معينه, ودايما حتى لو انت في اجازه في حاجات معينه ممكن تبقى حاجه شخصيه على فكره, ومش محتاج ان انا مش ملزم ان انا اشير المعلومه دي معاكي
1: اكيد عادي,
0: فمش لازم تخليني الجا ان انا اقولك كمديره انت مش احنا مش صحاب تتدخلي في حاجه زي كده, ولما انت تكوني بتعمليها باجبار عارفه لو على سبيل الدردشه وان احنا الاثنين زملاء وصحاب وكده هتلاقيني عادي بفضفض. لكن لو انت عايزه تنخوري وتعرفي الاجازه دي ليه, يعني انا عايز اجازه ليه من غير ليه, انا عايز اجازه من غير ليه, ما يعني ممكن تترفض عشان الفترة دي في ضغط في الشغل معين, فنبقى عاملين حسابنا ان احنا لأ ما ننقصش عشان محتاجين كل حد في التيم عشان نطلع الشغل زي ما هو تمام. لكن مش لازم الاجازة تبقى مسبب, مش كل اجازة لازم تبقى فيها اصلا انا مش عارف مين تعب, اصلا انا خالي فين, اصلا
1: كل اجازة يبقى ليها تبرير ولازم خالص شرح وكل الكلام ده. انت دي حاجة من حقك, انت بتطلبش حاجة بعيدة عنك او حاجة مش من حقك ان انت تطلبها, انت ليك رصيد من اجازاتك تاخد الاجازه وتمام, الا لو زي ما يوسف بيقول في ضغط شغل, في مشاكل, في حاجه معينه اللي هو انت مضطر ان انت ما تاخدش اجازه دلوقتي, والاجازه بتتاجل لك مش بتتلغي لك, يعني بتتاجل لك اللي هو معيش ممكن تاخدها في الفتره الفلانيه دي تمام. في شويه مديرين بيحبوا ياخدوا ويدوا كده, هتعمل ايه في الاجازه, طب هتروح فين, ممكن يكون بياخد منك افكار, ممكن يكون اللي هو من كتر الشغل وضغط الشغل وكده هو مش لاحق ياخد اجازات, فعايز يعرف بقى العالم الخارجي بيحصل فيه ايه, الناس دي اللي بتاخد اجازات بتروح فين, دي تمام. انما تحقيق بقى وشمعنا وهتروح فين وهتيجي منين
0: صح
1: وازاي,
0: وابعت لي لايف لوكيشن يعني في حاجات كده.
1: لا لايف لوكيشن هي كانت بتقول لك ابعت لي لايف لوكيشن,
0: هي البتاع
1: افتكرت المديره بتاعتك.
0: لا ما كانش في لايف لوكيشن.
1: قلبي يلا شيرين,
0: تعال نطلع نسمع شيرين
1: صعبان
0: عليه, وبعد كده نرجع بقى معاك بموضوع الساعه الثانيه النهارده في حلقه يوم الاثنين من عيشه صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وصباحكم زي الفل.

0: أهم 3 حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
3: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57 اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
2: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة الثانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
3: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
2: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: تمام يا جماعه، لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. احنا معانا دلوقتي اسماء على التليفون. يا اسماء صباح الفل.
1: صباح الخير،
0: اخبارك ايه؟
2: ازيك يا اسماء؟
1: تمام الحمد لله. فانا بحبك جدا
2: والله. انا كمان يا اسماء بموت فيك،
1: ضحكتك بتخلي اليوم لطيف.
2: اسمي من اسمك انت طبعا. الاغنيه انا اسفه خلاص بحبك جدا يا اسماء.
1: يعني انا فكرت غير الاسم.
0: يعني انت على الهواء، يعني انت قبل الهوا بتوصيني ان انا ما سفش عليكي، وعلى الهوا بتقولي لها ضحكتك مش عارف ايه.
1: انا بعد السف اللي بتسفه يومين، يعني بجد انتوا بتخلوا يوم مختلف.
2: ما تشجعيهوش يا اسماء، عشان كده بيطلع عليا انا.
1: خدت بالي
2: انا مضحيه بنفسي عشان تضحكوا انتوا.
1: انا نفسي ابعت اقول لكم يا جماعه ما بطلوا تاخدوا اجازه السبت. وبعدين فكرت اللحظه كده ايه ده، انا بتمنى يوم اجازه. ليه حرام اضايق الناس؟ شفتي انا
2: صعبنا عليها، صعبنا عليها
1: بجد حقيقي. بس لا، يوم السبت يعني رخم جدا.
2: اسماء اسماء بقى
1: مش بس
2: طب بالله.
0: ازيك يا اسماء عامله ايه؟
1: تمام
0: كله كويس؟
1: كله تمام.
0: كان ايه رد فعلك بعد ما شفت الترند ده؟
1: لا انا يعني انا مش من الناس اللي بتجري ورا الترند، بس انا اول مره شفته.
0: هو انت اللي عاملاه ولا ايه؟ لا ماشي خلاص، يبقى يعني
2: هو انت اسماء بجد؟
0: انا مش من الناس اللي بتجري ورا الترند ولا لا. انا بقول انت كواحدة.
1: لا والله انا
2: يعني انت بتشوفي الترند دي بالصدفه، يعني مش بتدوري عليها؟
1: لا ما بدورش والله. هي فانا شفت اول مره، ما سمعتش فيديو او سمعت صوت، انا شفتها مكتوبه بوست. فاللي هو اما كاتبين ايه؟ ان هما ليه كاتبين الكلام كده؟ هما كاتبين اسماء في النص ولا انا شغله بيه؟ فما ركزتش. بس ساعه بالظبط
0: لقيت الفيديو واقع قصادك.
2: بس خلاص، هو انت بتفتحي فيديو واحد وبتندمي انك فتحتي الفيديو ده.
0: كملي يا اسماء.
1: مش انا اللي فتحت ده، انا زمايلي اللي داخلين عليا بالتليفونات. مش بس تصدق يا جماعه، في ايه يا جماعه؟ بدات بقى اشوف الترند بقى. حاولت اغير اسمي بس ما عرفتش.
0: مفهوم.
2: خلص.
0: طيب اسماء، انت كنت بتحكي لنا بتقول لنا ان مديرك من الناس اللي هو مسافر بيطلب منك ان انت تبعتي له لايف لوكيشن كل يوم الشغل.
1: انا في يوم ما بعتش لقيته بيقول لي اسماء انت ما بعتيش لايف لوكيشن. نعم.
2: ثواني يا اسماء، هو مديرك اللي بيكون مسافر ولا انت اللي بتكوني مسافر؟
1: لا هو دلوقتي هو اللي مسافر.
2: هو مسافر
1: فلسطين.
2: بيطلب منك ان انت تبعتي له لايف لوكيشن.
1: ايوه
2: ده عشان يتاكد
1: ان انا رحت السوق. ايوه
2: ايه ده؟ ما هذا؟
1: مع ان هو الكاميرات موجوده وقاعد وشايف الدنيا.
2: عندكم بصمه؟ ما فيش بصمه. طيب ولا وبعدين هو ما فيش غيرك في الشركه ولا هو بيطلب كده من الناس كلها؟
1: لا هو انا تحديدا. عشان هو يعني قبل ما يسافر عملنا مشكله، لان انا كنت عايزه اخد اجازه وهو ما رضيش، فيتهمت تقريبا شدينا شغل بعض، فهو ماشي وهو مقلق مني.
0: سؤال يا اسماء، ان هو فقد المصداقيه معاكي ده بسبب ايه؟
1: لا هو فقد المصداقيه في حياته نفسها، يعني هو فقد المصداقيه في كينونته نفسها.
2: داخله بقلب انت يا اسماء، وممكن يكون بيسمعك وهنندم جامد.
1: اتمنى يكون بيسمعك.
2: ده مفيش بقى. ابعت لنا سي في.
0: اسماء انت شغاله في قطاع ايه؟
1: حساباتي يا فندم.
2: ايه
0: يا فندم؟
2: حسابات يا فندم.
1: فهو فاهم. فهو انت روحتي انت طمنتي انت عملتي، طب فلان عمل، طب الحساب الفلاني، طب في شيكات مش عارف ايه. طب
0: انا كل ده ما عنديش على فكره موجودة. انا كل ده ما عنديش مشكله فيه ان هو يراجع ويشيك وراه، لان ده جزء من شغل ان هو يكون بيتابع.
1: لا هو بيأمن بقى ان انا مش بعد ما اسافر انا خدت الاجازه اللي انا عاوزاها. لان احنا عندنا بقى اللي هو انا عايزه اجازه ليه؟
2: طبعا هي لو بالشخصيه دي اكيد هيسال ليه وفين.
1: ابني تعبان عنده ايه؟ مع رجله اتكسرت. ايه ده رجله انهي؟
2: فين؟
1: معلش طب ليه رجله ايه اللي اتكسر؟ رجله
2: اشوفها.
1: يعني ساعات بتوصل لكده. ساعات انا اساسا كل حاجه بيبقى معايا دليل ومستندات ليها، عشان لما يسال اقول له اهو. ولازم يبقى عليها تاريخ عشان هو مش عبيط.
2: شخص لا يحتمل، لا يحتمل. لا يا اسماء انت صعبتي علينا بصراحه، يعني يا صبرك ان انت مستحمله حاجه زي دي بصراحه.
1: طب انا ممكن عايزه مرتبي فاتاخر شويه. طيب ممكن يتاخر يوم اتنين سبعة.
2: مستعجله على ايه؟
1: لا انت عايزه مرتبك ليه؟
2: ايوه بالظبط.
1: احنا بنوصل. انت عايزه مرتبك ليه؟
2: انا مكفيكي. انت عايزه ايه؟
1: لا بساعد بصله بسكت. مره من المرات فعلا كان باقي جزء من مرتبي ما خدتوش، فاسمعتي ليه عايزه الباقي؟ قلت انا مش عايزه انزل الشنطه. بجد هتشتري منين؟ طب حتى في الاسم
2: عارفه يا اسماء غلطتك بقى ان انت بتبرري، يعني انت بتردي عليه بتقولي انا عايزه اشتري شنطه، يعني
1: انا
2: ايه
1: في
2: عايزه اشتري؟
1: الاول
2: ما
1: في الاول
2: تقوليلوش
1: كنت
2: حاجه زي دي.
1: بالظبط في الاول انا قلتها من باب السف، يعني لو عايزه اشتري شنطه طب تمام تعالي هوصلك وخدي الفلوس واشتري الشنطه. إيه طب وانت مالك؟
2: لا لا لا لا
1: وانت مالك حضرتك؟
0: بس انت برضه غلطانه يا اسماء الصراحه.
1: ليه؟
0: عشان انت مديها له مساحه ان انت مادام بتردي او بتبعتي الحاجه اللي هو بيطلبها منك وهي مش من حقه، يبقى هو شايفها ان ده حق مكتسب، ان انا لما اطلب حاجه من اسماء ما ينفعش تقول لي لا. عشان انت غيرتي، لا مش اللي ايده في الميه،
2: يعني لما يبقى مديرك
0: وانت
2: على طول
0: وانت عارفه كويس
2: معاه وكل يوم. لا انت كان زمانك
0: وانت عارفه كويس
2: حصل
0: هو اللي بعت لي اللايف يقول له لا ابعت لي انت. لا في حاجات كل واحد لازم يبقى عارف اللي ليه واللي عليه، يعني برضو في نفس
2: ويكون
0: الوقت
2: ويكون في حدود اي مهما كان
0: ان انا بطلب من
2: الشخص ده،
0: يعني حد بيطلب حاجه مني معينه لو من حقه
1: مش من حقك
0: لازم ياخدها
1: أصلاً.
0: لو مش من حقه يبقى خلاص، يبقى انا ما اديلوش المفتاح ده، لان بعد كده
1: بالك انا لما قلت له الشنطه دي قلتها من باب السف عليه، فاللي هو انت مالك انا هجيب شنطه يا عم.
0: يا عم انا مش ده حقك، هو ده مش حقك يا اسماء.
1: طبعا
0: بصي في ما
1: طبعاً.
0: في يقول لك اللي معاه قرش محيره يجيب حمام طير. لو جبت حمام وطير تيه هو ملوش دعوه انت هتعملي ايه بالفلوس دي.
1: ما هو خدت بالك من كلامي، انا كنت بقول الكلام ده في الاول خالص، انا دلوقتي بقى اللي هو انا عايزه فلوس كده بس. الصراحه ما عدتش بتاخر، ده هي كانت كده يعني. بس الاجازات فعلا بيركز جدا على الكل بقى. ايوه انت عايز تروح ليه يا حبيبي؟ ايوه انت عايز تمشي ليه؟ اسمع انت تمشي الساعه 5 ليه؟ نعم
2: لا بس واضح ان
1: يعني
2: هو
1: مواعيد العمل
2: متعبه
1: خلصت.
2: جدا
0: دي ما يعني انتوا بتخلصوا 5 وهو بيسالك انت ليه ماشيه في ميعادك؟
1: انت عايز تمشي ليه؟ يعني فجيت مره قلت له اولادي في البيت بعد اذنك؟ ما يعني عادي لو قعدت ساعه زياده كمان طب انا هاجي بكره.
0: برضه غلطان برضه غلطان.
1: انا بقولها من بعرف اللي هو بالحب كده، لكن لو بجد لا انا باخد سكه تانية خالص، لان انا من الناس اللي هو في اللطيف خالص خالص خالص. وانت ان انا قلقت فببقى
2: محتاجة
1: يعني
2: تفضلي قلبة فترة كده يا اسماء عشان
1: صح؟
2: ونشوف بقى انتست بقى، يعني انت كنت بتستي الاول بهزار بتردي اصلا عايزة شنطة عايزة المرتب ليه عشان مش عارفة ايه. لا ابدأي بقى فيشي، يعني خدي اعملي وش معين كده اللي هو عشان ده طبيعي عشان حقي ماشية ليه دلوقتي عشان لاست اوردر يا
1: لا
2: فندم.
1: لا خلي بالكوا احنا
2: يعني
1: عملنا، انا بقالي 5 سنين مثلا، فانا كل الحاجات دي عملتها، بس انا مؤخرا بقيت بمشي بالوش ده بقى اللي هو ماشي ليه خلصت خلصتي ايه؟ لا في حق ماشي، ما انا جايه بكره خلاص خلصت، انا معادي خلص عربيتي جت شكرا باي.
2: بالظبط كده.
1: فانا دلوقتي ماشي بالمبدا ده، بس وهو مسافر بقى مش عارفه ابطل الموضوع اللي بعتي لي لوكيشن.
2: لا صعب قوي الموضوع ده، يعني لو في كاميرات
1: انا
2: لو
1: والله
2: في أي
1: موجوده
2: حاجة
1: افتح الكاميرات هتلاقيني
2: مثلا
1: موجوده في مكتبي يعني.
2: وبعدين مش في بصمه؟ انا سالت السؤال ده صح، مش في بصمه ولا ما فيش؟ ما عندكوش بصمه؟
1: انا ما بصمش.
2: انت مش بتقيب عشان كده هو عايز يفضل.
0: لا اسمع انتوا عندكم مشاكل كتير قوي مع بعضيكم. طيب في حد بيقول لك مديرك اسمه لو مش هينفع نقول الاسم بقى بيقول عشان انا وشات
1: اقول
0: يعني.
1: انا اقول انا وتقول اقول
2: دي عايزه دي عايزه تقول اسمه
0: ماشي
2: مديرك.
0: خلينا نقول بعد يعني على ولا ايه؟
1: لا يعني في مليون محمد كمال عطيه في الدنيا.
2: استنى بقى كاتب.
0: طب خلاص يا لا مش هو الاسم
2: مش
0: ده
2: هو
0: اسم
2: الاسم.
0: انت بس عايزه تشهري بالراجل وخلاص.
2: في منه كتير يا اسماء.
1: ايوه الشخصيات دي بنقابل. انا جالي كذا اوفر كويس يعني اتناقشت مع صحابي والناس القريبه مني وامشي وكده. فلما بتفاضل ما بين ده وما بين ده طبعا بتشوف بقى ساعات العمل هنا احسن ولا هنا مين اللي هوفرك راحه اكتر. مش فكره ان انت مرتب اعلى، بس لا انا بفكر
2: أكيد.
1: الاول في راحتي بصراحه.
2: بالظبط بالظبط.
1: ان انا ماما
2: جدا.
1: وعندي اولاد ومش عارف ايه، فلا فراحتي والوقت بتاع بيتي ربنا يخليك.
2: وخصوصا ان الموضوع متعب قوي للمرحله دي، فلا هو حضرتك يعني كده كده طاقتنا بتخلص في الشغل، ما تبقاش حضرتك ومسؤوليات الشغل كمان، فكده
1: انا جيت اعمل بقى افاضل ما بين ده وما بين ده، برغم ان يعني مرتبي هيبقى اعلى بكتير، بس اللي هو لا طب انا خليني هنا عشان انا هنا في راحه اكتر. فبقول لهم يا جماعه طب انتوا عارفين طبيعه مديري وبيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، كل في نفس واحد كل الشخصيه دي هتأديها في كل الاماكن، فخليكي في اللي انت خدتي عليه، مش انتوا بتتكعوا لبعض تقولي بس خلاص.
2: يا عيني يا بنتي
1: راحه جايه معاك ويبقى خلاص.
2: اسمع ربنا يوفقك والله، يعني ربنا يوفقك في مكان تاني احسن بمدير سوي طبيعي، يعني خلينا نقول طبيعي يعني مش لدرجه سوي، لان سوي دي بقت برضه الموضوع
1: احنا كلنا بنعاني معاه فعلا والله. بنعاني معاه من اول 6 الصبح بيكلم الناس، انا لما اوصل الشغل بلاقي ناس بتكلمنا 6 الصبح يقول لنا مش عارف ايه.
2: طب هو عنده حياه شخصيه؟ لا
1: المصيبة انه عنده يعني هو
0: لا مش
1: هو
0: مصيبة ولا حاجة يعني، ربنا يكرمه وكل حاجة. بعد اصلا يعني ناس كتير قوي بعتت لك رسائل تعاطف معاكي
2: تعاطف
0: فانت فاهمة
2: كلنا اسماء
0: وبيهاجموا يعني فاهمة، فخلينا لحد هنا
1: صعب
0: خلاص
1: يعني.
0: يا اسماء خلاص يا اسماء خلاص بقى خلاص مش
1: انا والله من الناس اللطيفة بلتمس الاعذار للناس، بس انت
0: في حاجات هو مزودها فعلا فيها شوية
1: مليون في المية، بس انت بتزودها جدا
0: طبعا.
1: يعني انت التزاماتنا ناحيتك بتقف عند حد معين
2: صح،
1: لان انت مجرد مدير، انت مش اله في حياتنا
2: صح.
1: كلنا ده احنا كلنا في الشغل بنعاني، مش انا بس، يمكن انا الوحيده اللي قادره اتكلم او انا الوحيده اللي قادره.
0: لا واضح ان انت مش قادره تسكتي، مش
2: قادره
0: تسكتي بس يعني خلاص مش
1: يعني اتفضل. في اربعه سألات قدموا اترفضوا يعني أربعة
0: مش مش مش عروسة، ما احنا بنتكلم على شيء أربعة مش مشكلة أسماء، المهم يا أسماء احنا سمعنا صوتك ومبسوطين قوي جدا معاكي والله. صباح الفل.
1: لا ما بقطعش والله، كلموني على طول.
0: صباح الفل، شرف شرف لينا إن شاء الله بإذن الله. أسماء ناس كتير جدا بقول لك بتسلم عليكي وبتقول لك، بس انتي آخر حاجة بنقولها لك إن انتي غلطانة، بس إن انتي اديتي للموضوع ده مساحته، مش لازم تردي بس عشان أنا بوصل لك. خلاص يا أسماء، خلاص يا أسماء، شكرا شكرا يا اسماء، يلا بينا.
1: مش هبعت لايف لوكيشن هتمرق
0: بالظبط كده، يلا
2: صباح الفل.
0: صباح الفل صباح الفل. طيب يا جماعه دي كانت مكالمتنا مع
2: اسماء
0: طبعا خطيره. تعالوا نطلع نسمع رامي جمال انا استاهل، ودي بنهديها لاسماء ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

0: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا انت بس تأموري والله تشاوري يعني صباح الفل. في حد بيقول لك انا عندنا نفس الشخصيه في الشغل, واحده زميلتنا غابت عشان باباها تعب, فالاونر بقى يعني هو صاحب الشغل نفسه ما كانش مصدقها, فراحت بعت له صوره باباها على اجهزه وهو في العنايه. قاسيه جدا
2: جدا جدا
1: جدا, واقول لك على حاجه, هي قاسيه مش على البنت اكتر ما هي قاسيه على الراجل, لان في الاول في الاخر لو انت كنت بتشك وقالت لك كده وبعتت لك الصوره, انت المفروض مش هتعرف ترفع عينك في عينها تاني.
2: المفروض
1: يعني فاهم.
2: لا وحشه قوي انه,
1: وانا اتمنى ان هي ما تكونش بعتت صوره باباها عشان تثبت بس ان باباها فعلا تعبان وان هي كانت تستاهل الاجازه دي, عشان خاطر تبرئ نفسها يعني. تكون لو بعتتها تبقى نيتها طالعه ببعتت اللي هو ان في حاجات يا معلم ما يعني مالكش انك تدخل فيها, وانا بعتها لك مش عشان حاجه بس عشان شكلك يصغر بس دلوقتي, لان انت شككت في حاجه. اصلا انا من حقي ان انا اخد اجازه, فلما انت تسال الاجازه دي ليه, فانا اقول لك عشان والدي تعبان فتديني الاجازه, وبعد كده تقول لها بقول لك ايه اثبتي لي ان والدك تعبان فبعت لك صوره من العنايه مركزه.
2: اقل حاجه رد فعل من الشخص ده صاحب الشركه ولا المدير ولا اي حاجه انه يطلب صوره زي دي وتجيله اثبات, اقل حاجه ان انت تعمل حاجة بقى يعني تشارك في الموضوع ده, تبعت للراجل وردة, تتأسف لها, تعوضها بأي شكل من الأشكال يعني. إنما تأكدت خلاص شكرا لا, يعني في مش تخيل إن في ناس في جحود فيها للمرحلة دي.
1: يجي لك بقى مديرك الجاحد أصلا أوريدي ويجي يقولك ده أنا سمعت النهاردة على الراديو ده أنا طلعت نسمة. عارف انت المدير اللي هو هيصطاد كده حاجات معينه ويقول لك ده انا سمعت في الراديو ان هو بيقول
2: الله عشان تحمد ربنا على اللي انت فيه.
1: انا بس بسالك يا دوب يعني انت عايز الاجازه ليه, لكن ما بقولكش تبعت لي صوره من العنايه. فاهم قصدي؟
2: انا بطلب التحاليل بس, مش بطلب صور.
1: فشوف عندك حق اسماء والله, بتقول لك شفتوا بقى ان فلان فلان الفلاني بعت اسمه بالكامل,
2: رقم البطاقه بقى اسماء عشان
1: نبقى موجود في معظم يعني الشغلانات.
2: لا هو اكيد عندك طبعا حق. يعني هو مش لوحده كده, ما احنا بنتكلم في الموضوع ده لان ناس كتير موجوده في حياتنا بهذه المواصفات, ممكن يكون مدير, ممكن يكون زميل في الشغل متدخل زياده عن اللزوم, ممكن يكون حاجات كتيره جدا, بس فكره انه يكون في حدود صحيه بينك وبين ايا كان ده مين, حتى لو بتشوفه كل يوم, حتى لو سلطته ايه عليك, لازم يكون في حدود, في حريه شخصيه, في حياه يعني المفروض ان انا ابقى محافظه على الحاجات دي, مش كل حاجه تبقى على المشاع كده.
1: في حد بيقول انا شكيت للحظه ان اسماء بتتكلم على الاونر ده, لكن هو لا, الاسم طلع مختلف عن النسب. في كذا حد بعت لنا يا جماعه هو اسمه عشان احنا ما سمعناش اسماء وهي بتقول, فبعت لنا اسامي من عندهم هم. لا فيش ولا اسم مطابق للاسم اللي اسماء قالته, ولا انتوا اساميكوا شبه بعض على الواتساب, فبالتالي يا جماعه
2: مفيش ولا اسم تشابه مع التاني.
1: توقعوا عادي ان انتوا تلاقوا الشخص ده موجود في كل في شغلانات كتير, هو مش في كل الاماكن لان مش ده العادي, بس هو موجود.
2: عندي فكره لطيفه قوي, احنا نقول الاسامي دي اسم
1: لا يا عم
2: بلاك ليست, وتبقى حمله علشان نوقف هذا
1: لا
2: التصرف في العمل. بس المدير الفلاني الفلاني الفلاني بيعمل كذا كذا, والمدير خلاص بقى. ايه رايك انت؟ ده انا قلت انت هتشجعني جدا, انت تموت في الحاجات دي.
1: هنشهر؟ لا
2: طب خلاص مش
1: احنا ممكن ندخلهم على الهوا كده يعني.
2: المديرين نفسهم ولا الناس؟
1: في واحد بعت لي اسم مدير اسماء بالكامل بيقول لي لا خلاص هو الاسم احنا حفظناه قوله عادي. يا نهار ابيض, واحد بيقول لي لا قانونيا ما فيهوش, يا عم مش فكره قانونيه, فكره ان يا بحيري ايه ده,
2: عايزين برضو
1: ايه ده بحيري, اصلا انت بتبعت لنا من وانت بره
2: قانونيا ايه, كمل الرساله
1: اتقل بس يا بحيري بس.
2: قانونيا ايه يا راجل, طمنا على مستقبل.
1: في حد بيقول لي قول اسمه مديري وقول قد ايه هو وحش وانا شايل كل المسؤوليه, وخد الرساله بتاعتي دي وحطها عندك على الهوا, ولا سكرين شوت. قلت لك استبيع. طب ما تقدم استقالتك. طب ما تنجزني.
2: قلت لك نعمل حمله لمساعده الناس الغلابه دي والله العظيم. الواحد يبقى اصل خد بالك قدم استقاله دي انت لو فاهم ان هي حاجه سهله. لا طبعا صعبه جدا على ناس كتير. ما هو انا اكيد انا قاعد مستحمل الهم ده عشان المرتب اللي بيجي اخر الشهر. ما انا لو بايدي ان انا اشتغل الشغلانه اللي على مزاجي مع الناس اللي تريحني وعلى مزاجي ما كانش حد غلب. فطبيعي ان انت تبقى بتبص على حاجه معينه وتستحمل حاجات لا تحتمل بصراحه. بس هنعمل ايه؟ ربنا معاكوا يا ولاد.
1: خلاص يا جماعه انتوا قلتوا كله حافظ اسمه بالكامل. انا اصلا ما كنتش ما سمعتوش كويس.
2: انا لحد دلوقتي او مش حافظ اسمه.
1: لا كله قاله. طيب في حد بيقول صباح الخير عليكم انا اسلام. انا كان عندي ميعاد عند الدكتور عشان خاطر والدتي كانت تعبانه والمديره بتاعتي مش بتديني اجازه الا لما اجيب حاجه تثبت ان انا حاجز عند الدكتور.
2: في ناس في شركات
1: كتير. هو اصلا ايه اللي يثبت انك حاجز عند الدكتور؟
2: حاجز عند دكتور ايه اللي يثبت
1: انك حاجز عند الدكتور؟ روشتة يعني. انا مش فاهم
2: روشتة دي بعد ما رحت للدكتور بالزبط. وكتب لي روشتة
1: ده بقى ده للتأمين الصحي يا اسلام بقى.
2: بس ان انت تثبت ان انت رايح لدكتور
1: غريبة الصراحة.
2: عبس.
1: في حد بيقول زي ما في الوحش في الحلو برضو. الحمد لله اشتغلت مع اكتر من مدير وكانوا كلهم كويسين جدا جدا. اخرهم سامي عزت حرفيا صاحبي واخويا مش مديري. صباح الفل. مش
2: يلا زي ما بنقول اسامي الناس الوحشة نقول اسامي الناس الحلو. لازم نحيي كل مدير ملتزم بيحافظ على يعني العلاقة الطيبة اللي بينه وبين زمايله لان هم كلهم زمايله. انما فكره بقى التشكيك وبعت لي لوكيشن واكد لي ان انت فعلا رايح للدكتور وانت اخد اجازه عشان كذا كذا فانا عايزه اتاكد لا يعني مش كده.
1: طيب
2: انت تشتغل في مجال تاني.
1: امجد سعد بمناسبه موضوع المجال التاني ده بقى بعدي بعت رساله عايزين نقراها. بيقول انا حما اختي توفى
2: الله يرحمه.
1: فرن عليا مديري قلت له انا عندي حاله وفاه وطبعا ما صدقنيش وقعد يزعق. المهم هو دلوقتي زي ما هو وانا دلوقتي في امريكا وبقيت مليونير.
2: لا استنى بقى استنى تعمل فيلم دي. هنكلمه طيب ولا ايه؟ مالك يا يوسف؟
1: انا عايز اكلمه.
2: هو يوسف الزغ.
1: طيب يلا بينا خلينا نطلع نسمع نبيل ونرجع تاني نقول لكم بقى بعد كده على اسعار الذهب والفضه. النشره دي مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. فصباحكم زي الفل.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6834 جنيه للبيع و 6800 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5980 جنيه للبيع و 5950 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب ب 48440 جنيه. سعر الفضة عيار 999 جنيه للبيع 94 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7819062026. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالزيت. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين، وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarché.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
3: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه مكملين معاكم ولسه بنفضح المديرين.
1: لا وفي كذا حد بعت لنا بيقول لنا يا جماعه لا انا بيقول لي ايه انا المسؤول انا اللي بقول لك ده اسم المدير بالكامل وده رقم تليفون اللي عايز تقول على مش هنعمل كده مش هقدر اعمل كده
0: حلقه فش غير لك من نوع تاني بقى
1: ما نقدرش يعني نعمل كده
0: اثنين حزين بستايل مزيكا لذيذ حزيني كده جميل على فشغل تجن انا فشغل في مديري علشان بيتدخل في كل حاجة وبيبقى عايز يتأكد من كل حاجة مش في الشغل يا جماعة عشان الناس بس ما تفهمش غلط لا هو مثلا لو طلب اجازة زي البنت اللي كانت بعتلنا طلبت اجازة من مديرها علشان باباها تعبان في المستشفى قال لها انا عايز اثبات بعدت بصورة باباها هو في المستشفى
1: في العناية
0: في العناية اصلا ليه نوصل حد ان هو يعمل كده وانت قابلها على نفسك ازاي يعني نفسي اعرف هل جاله اي احساس ضمير زغزغه كده حصل اي حاجة ولا عادي شاف قال لها الف سلامة وخلاص خلصنا ده لو قال الف سلامة
1: لا هو بعد كده هو ما اعتقدش ان هو هيتجرأ ان هو يسألها السؤال ده تاني حتى لو هو مش وعارف ان هي بتكذب عليه
0: لا يعني بحس ان في مواقف بتحصل للبني ادم كده تبتدي تعلمه حاجات ده المفروض يكون موقف منهم ان انت تتهز من جواك كده اللي هو لا انت جيت على البنت جامد واحرجت لدرجة مش طبيعية وحسيت قد انت شرير فلا انا محتاج بقى اعيد تفكير في تصرفاتي وفي طريقة معاملتي مع الموظفين وحاجات كتيرة جدا يا رب يكون اتعظ من حاجة زي دي لو بيحس يعني
1: طيب في حد بيقول انا المستشفى كتبت لي اجازة 5 ايام وترفضت في جحود برضو ان يعني
0: اتعالج هنا
1: اعمل ايه اكتر من كده يعني اجيب لك اثبات منين ان انا تعبانه ف يعني خلاص انا جايبها لك من المستشفى امال لو جايبها لك من يعني معرفش موضوع غريب جدا جدا الصراحه يعني وانا فاهم والله العظيم ان الشغل مهم جدا جدا جدا جدا وفي بعض الموظفين بيسيئوا الاستغلال
0: للاسف
1: مش تساهل مديرين بس يعني بيبقى في نفس الوقت ان انت
0: ثقه
1: المدير بيبقى واثق في الكلام او حتى يعني بيبقى عنده حسن نيه في اي حاجه في اي كان وفي ضغط شغل وبتاع وفي اجازات بتبقى يعني انا بقول دايما ان المدير ملوش الحق الكامل ان هو يعرف انت عايز الاجازه ليه بس ممكن يقولك طب بص الفترة دي الأجازة الدنيا هتبقى صعبة قوي إن أنا أديكي أجازة بس هي حاجة ضروري يعني هل في حاجة تقدر تستنى ولا هي ممكن حاجة اللي هو عايز أريح يومين في البيت كده لو عايز أريح يومين نقدر نأجلهم ولا لأ يعني هنا ممكن يحصل حوار لغة حوار ما بيننا لكن فكرة اللي هو أجازتك دي ضرورية ولا مش ضرورية عشان لو مش ضرورية هلغيها لك
0: لا هو دي حاجة من حقي فانت ملكش الحق ان انت تلغيها لي فعلا ايا كان انا هعمل ايه في اجازتي انما الموظف لما بيكون جدع بس عشان نقول دي بتبقى جدعانة ان انت طالب الاجازة بس معلش علشان في ضغط شغل ومحتاجينك معنا انا هتنازل ولو فعلا الموضوع مش ضروري للدرجة انا هتنازل وهكمل الفترة دي وهتأجل لي الاجازة احنا كده هنزق بس الاجازة وهيبقى في كلمة شكرا وهيبقى في تقدير وهيبقى في حاجات تانية كتيرة جدا بس ايه ما يبقاش اللي هو انت واخد الاجازة ليه
1: صح
0: بصفتك ايه واخد اجازة فاكر نفسك موظف
1: طيب في حد بيقول انا قدمت استقالتي عشان هتخطب وخطيبي قريبي والمدير من اول ما عرف هو بيقول لي والله الموضوع ده ما هيكمل ويا رب ما يجي
0: انا مش وافق على الجوازة دي
1: وبعد ما سبت الشغل كان بيحاول يعرف انا اتخطبت ولا لا وانا فعلا ما اتخطبتش فيعني
0: اوكي
1: ماشي دي مين دي
0: كان ليه نظره برضو
1: ماشي يا منور
0: هي خايفه يفرح فيها تفضل تتهرب بقى
1: انا مديري حب يعيش عليا في الايميل وقلت له انا لا اسمح بالتجاوز حاولني تحقيق في حاجه مختلفه وما فيهاش غلط من الاساس واخدت الجزء عشان يرضوه احمد سيد
0: مفهوم في برضو طريقة الواحد يقول بيها يعني معترض على حاجة في طريقة للاعتراض ما تسئش ليك تماما بقى تبقى بتلعب في السليم كده بس في نفس الوقت اللي هو أنا مش مرتاح أن أنا أشارك حاجة زي دي حاجات كده اللي هو بتاعت أنا يعني فاهمين الطريقة يعني فكرة أنه يكون فيه هجوم أو حاجة أو خد حقه بس بشكل مختلف
1: أوكي في مدير بقى بعت لنا بيقول أنا مرة فني شغال معايا قال لي ان هو لازم يمشي بدري كل يوم لان والدته لازم كل يوم تكون بتاخد جلسة ما يعني شكيت بعد كام يوم وقررت ان انا اراقبه وفعلا راقبته لقيته بيشتغل شغلانة تانية وواجهته رفضته، والسبب الرئيسي ان هو ادعى ان مامته تعبانه.
0: طيب فكرة ان احنا نبقى متأكدين ونتأكد، يعني ان هو نشوف ونتأكد بأي طريقة من

0: غير النصايح المنيله اللي بتقعد تفرضها عليا بالعافيه دي. فرح صباح الفل يا فرح. يا جماعه انا مديري معين عليا عصفوره. ده مان تو مان ده.
1: طب الحمد لله كويس ان انت عرفت العصفور. في ناس ما تبقاش عارفه العصفوره فين.
0: صح. طيب يا جماعه للاسف للاسف للاسف وقت حلقه يوم الاثنين انتهى، ولكن زي ما انتم عارفين احنا كلامنا مش هينتهي، احنا على طول موجودين معاكم ان شاء الله هنا كل يوم من الاحد للخميس من الساعه 8 للساعه 10 الصبح. فانا امام ويوسف التهامي،
1: هنشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه يوم الثلاث. نرجو ان انتم تكونوا اتبسطتوا معانا النهارده. صباحكم زي الفل.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: ايه الدوشة دي؟ ايوه بتكلم عليك، انتو ما تهدوا شوية بقى، مش كده؟ بص بص، وإلا شايفين الرادار اللي هناك ده؟ هخليه يصور وهبعتها لكم في الستريك اللي انتوا فرحانين بيه قوي ده.
2: أيوة كده،
1: ما هو كده كده الكابتن مستني ومفيش خلعان من التمرين، إنما بابا ثابت على موقفه ما بيعومش قافش سكته، ما هو كاوتش عربيد لينج لونج.
3: الرقم الضريبي 331-212-633.
4: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. مستنيينكم في ايديوجيت ارض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الاسكندريه يوم 2 اغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: القصيدة بعنوان بطارية
7: الريموت. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم FM TV. خلي نجوم FM على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
9: جديد نجوم FM، تامر حسني بنت مين؟ اغنية جديدة على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. قافلة زاد العزة رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعملية هدم جنوبي مدينة جنين بشمال الضفة الغربية. تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 4% مع توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير العمل يعلن عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
2: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
1: وزارة العدل تدفع بسيارة توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة والعظمى 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جيم عادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ايه الاخبار؟ اتاخرت عليكم شويه بس كنا عاملين احتفال عضيق كده لزميلنا يوسف عيد ميلاده وكده، فانتوا عارفيني في الاحتفالات ما اقدرش افوت فقره التورته. فيعني ايه، انا جيت اهو، يلا بينا بقى نتكلم في كل الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها والجيمز وكل الحاجات اللذيذه دي، وان شاء الله النهارده يبقى يوم حلو عليكم كلكم. ابعتوا لي طبعا على الواتساب 0159555006 او كلموني على 38350022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. بما انه جايه من عيد ميلاد دلوقتي حالا طازه، وقد ايه واحنا صغيرين كنا بنحب نحتفل بعيد ميلادنا ونعزم صحابنا في المدرسه ومش عارف نعمل ايه ومين جاب لي هديه ايه والحاجات اللذيذه دي. وعلى نفس الموضوع حاجات كتيره واحنا صغيرين كنا فاكرينها هتفضل موجوده، يعني كنا هنبقى فاكرينها حقيقه، كنا فاكرينها ان احنا لما هنكبر هنلاقيها. ففي الحقيقه يعني واحنا اطفال غاب عندنا كده شويه حقائق كنا محتاجين ان احنا نفهمها من سن بدري. يعني كل واحد فينا على حسب الخبرات اللي عدى بيها وبقى مع التقدم في السن وبتبتدي تتعلم شويه حاجات كده، بتقول يا لو الحاجه دي كنت عرفتها من وانا صغير كان زمانها فرقت معايا. زي ما اهلي كانوا يعني في المدرسه في البيت مهتمين بتعليمي، مهتمين برياضه معينه، في شويه سكيلز كده او شويه مفاهيم لو هم كانوا قالوا لي عليها ما كنتش هتصدم الصدمه اللي انا فيها دلوقتي، او ما كانش هيبقى في الغلطات الكتير اللي انا بقع فيها. بنتعلم منها ودي طبيعه الحياه، ولكن دلوقتي بقى في سنك حاليا ايه الحاجه اللي انت كنت حاسس انه لو انا دلوقتي عندي 6 سنين وكنت عارف معلومه زي دي كانت هتفرق معايا؟ حاجه بقى ليها علاقه بالناس، حاجه ليها علاقه باصحابك، انه ما والله انا صحابي دول ممكن عادي ما يكملوش معايا وعادي مشاغل الحياه، انه العلاقات الانسانيه مش جميله ولذيذه، الموضوع صعب قوي ان انت تعمل صحاب. يعني واحنا صغيرين فاكره قوي ان انت كنت بتدخل علشان الصحاب تقول لهم ممكن العب معاكم وخلاص وبتلعبوا والدنيا بتبقى لذيذه، او ممكن نبقى اصحاب وبتبقوا اصحاب والدنيا برضو بتبقى لذيذه. ولكن لما بتكبر بتكتشف انه لا، الدنيا مش بتمشي كده خالص. في بقى حاجات في الشغل، ان الحياه مش عادله زي احنا كنا فاكرين واحنا صغيرين، انه جميله قوي انا بذاكر بجيب درجه كويسه في الامتحان والله ببقى الاول على الفصل طبيعي. فلا لا والله مش شرط تجيب النتيجه النهائيه في شغلك وتترقى خالص، ابسولوتلي مش هيحصل. فايه الحاجات، المفاهيم او المهارات او الافكار اللي حاسس لو كنت عرفتها وانت صغير لا كانت هتغير حياتك، كانت هتفرق معاك جدا؟ ابعتولي على 0159555006 هي الحاجه دي. وممكن نبدا بالمنطقه، منطقه مصريه من كلمتين. أول كلمة نص يستميت، نص كلمة يستميت، وثاني كلمة طريقة من طرق الرأي تبقى إيه؟ نركز شوية هتبقى سهلة جدا. أول كلمة نص كلمة يستميت، وثاني كلمة طريقة من طرق الرأي، ايه هي المنطقة دي؟ ابعتولي على 0159555006 او صفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي. كل ما بتكبر بتبقى في شوية حاجات كده انت بتتعلمها بقى بشكل صعب, بتتعلمها من بعيد لبعيد كده, بس بتفهمها في الحياة على حسب, ولكن بيبقى عندك شوية مفاهيم وشوية كده أفكار بتحس انه يا ده زمان وانا صغير ما كانش ده تفكيري او ما كانش يعني في مخيلتي ان ده بيحصل في الحياة. كلنا واحنا صغيرين كان بالنسبة لنا دنيا لذيذة, ما عندنا صحابنا, لو انا اشتغلت وذاكرت واجتهدت هوصل لحاجة معينة, بتبقى فاكر انه لما هعيط اي حاجة هتجيلي, لما بقى طفل زنان على حسب التربية يعني, بس اللي هو لو انا عيطت او شبطت في حاجة او مش عارف ايه اهلي هيجيبوها لي. لما بتكبر بتكتشف انه لا, عيط يا حبيبي, عيط وانت بتشتغل, عيط يا بابا بس تكمل عادي جدا, زني من هنا للصبح مش هتتعملك. فبتبقى في شوية مفاهيم انا في اعتقادي الشخصي ان بنبقى محتاجين نعرفها من سن بدري شوية, يعني مهد لي الدنيا شوية بدل ما انا بتصدم وبتعلم بطريقة صعبة وبدخل كده ايه الحياة وانا فاكرة الدنيا لذيذة, وبعد كده ابتدي بقى ايه الصدمات والترومات تبتدي تتكون. فايه الحاجة, الدرس, الفكرة, المفهوم اللي لو انت دلوقتي عندك 6 سنين هتبقى بتقوله لنفسك جدا, اللي هو ركز في ده, هو ده والباقي نحلها ربنا. ماشي. في محمود بيقول لي انا بالنسبه لي ما كنتش عايز اعرف الحاجات الكتيره قوي دي, اللي هو نعيم الجهل احسن بالنسبه لي من جحيم الوعي. وطبيعي لما بنكبر بنعرف كل الحاجات اللي بتصدمنا وبتخلينا نقلل العلاقات وكل حاجه, لحد ما نقتنع ان كوبايه القهوه وروقان البال وانك تعمل اي حاجه بتحبها احسن شيء في الحياه. ما دي من علامات النضج بقى. كنت يعني لسه مع ناس صحابي اللي هو ايه زمان تحس له لا انا عايز الناس تبقى بتحبني وعايز يبقى عندي شلة كبيرة وابقى بروح مش عارف ايه, وهتلاقي ده يعني انت في سن اصغر هتلاقي عندك صحاب كتير, وبعد الموضوع يبدأ يقل لحد ما تحس انه ايه لا لا لا انا تمام كده فعلا, كوباية القهوة وقاعد على كنبتي وبشوف الفيلم حلو وخلاص مع الاتنين تلاتة اللي انا بحبهم, شكرا بالدنيا والله. فنبقى محتاجين نعرفها واحنا اصغر. حسن بيقول لي وانا صغير كنت بحب الصيف جدا عشان الاجازه, دلوقتي عرفت غلطتي وكان نفسي اتعلم ان الشغل في الصيف ما يتطقش ثانيه. برضو احساسنا للصيف بيفرق, لان احنا كنا في اجازه 3 شهور الدنيا تبقى لذيذه, ولكن دلوقتي بقى خلاص انت بتشتغل وانت في الصيف عادي ومش طايق نفسك. لما كان حد بيسالني عايز تبقى ايه وانا زي العبيط بقول لهم ابقى ظابط زي بابا وعياط بقى كتير. في برضو حاجات كده مجالات معينه او شغلانات معينه اللي هو انت كنت يعني غلبان جدا وفكر ايه ان الدكتور ده هو مثلا بلطه ابيض والدنيا لذيذه والدكتور راح الدكتور جه, المهندس زي لو انت كنت بتحب الليجو او المكعبات زمان اللي هو هي دي هندسه, يعني هندسه هنمكعبات على بعض البيت هيتبني, وكده تكتشف انه لا والله ليه ما حدش حذرني ان انا اختار حاجه تانية, ليه ده ما حصلش. فايه الدرس او المفهوم او الفكره اللي بالنسبه لك لا وانت صغير كده كنت محتاج تتعلمها, كنت محتاج كده اهلك ياكدوا عليك في المعلومه دي علشان ما تتصدمش لما تكبر. ابعتولي على 015 59 55 1006 وقولوا لي بقى ايه المنطقه المصريه اللي من كلمتين, اول كلمه نص يستميت وتاني كلمه طريقه من طرق الرأي. نسمع حسين الجسمي ونرجع تاني.

0: في برضو كانت حاجة وإحنا صغيرين بتبقى شايلها في بالك كده إنك لما تكبر هتحصل لك، إن إحنا صغيرين كنا فاكرين إن الكبار عارفين كل حاجة وما ينفعش أسأل حد كبير على سؤال في الكيمياء الحيوية وما يبقاش فاهم. يعني هو لازم يبقى فاهم كل حاجة وعارف كل المعلومات ومعاه فلوس كتير وكل فكلنا وإحنا صغيرين كنا فاكرين إن الكبار كلهم كده، يعني أنا هكبر هبقى فاهم وعارف وأي سؤال هبقى عبقري ويبقى معايا فلوس وأخرج براحتي واجي براحتي ومش عارف إيه. كده بنكبر نكتشف الحياة المرة. نكتشف الحياة المرة معناش فلوس عادي، مش عارفين أي حاجة عادي جدا، ولا عندنا التزامات كبيرة جدا ما تخليناش نخرج ونتفسح براحتنا ونسهر لوقت طويل براحتنا، لا هنبقى سهرانين عندنا مشاكل تانية غير اللي كنا فاكرينها وإحنا صغارين، هو إيه ده دول حياتهم لذيذة والحاجات دي مش دي مش حاصله. معايا خالد.
1: ايوه انا معاك.
0: صباح الفل، عامل ايه؟
1: صباح الفل وكمان الحمد لله تمام.
0: قول لي بقى خالد، ده ايه الحاجه اللي حاسس انك كنت لازم تعرفها وانت صغير شويتين ثلاثه؟
1: موضوع ان احنا ما بقاش عندنا اجازات في الصيف، يعني دي برضو بالنسبه لي برضو مش بالظريفه خالص. بنيجي في الصيف ناخد اجازه 3 شهور 4 شهور في الشغل، مفيش كلام ده، هم 21 يوم بعد اول 6 شهور ويعني شويه حاجات ريجوليشنز كتير كده
0: بالظبط. ولو انت اصلا ممكن يبقى في الصيف كله في شركتك يبقى ليك اسبوع واحد عامه، يعني احنا فاقلك هو اسبوع يا حبيبي صيف بقى تعمل فيه اللي انت عايزه ما يخصناش.
1: وفي حاجه تاني برضو، انا كان نفسي انا صغير اطلع دكتور بيطري.
0: ماشي.
1: كنت شايف بقى ان انا هقعد بقى بحب القطط بقى والكلاب والحاجات بقى الظريفه دي والكلام ده كله.
0: حلو.
1: فقبل ما اعمل بقى علم علوم او علم رياضه بابا قعد معايا شويه، وانا كنت يعني محتار ما بين هندسه او طب بيطري يعني.
0: ماشي.
1: بابا قال لي خد بالك انت طب بيطري دي مش هتقعد تعالج قطط وكلاب، انت هتروح بقى الصعيد وهتلاقي فيه بقى
0: عجول بقى وجواميس وحاجات
1: بالظبط كده، ما استجابش من الحياه ورد يعني. ففوقني الحقيقه.
0: ودخلت ايه هندسه؟
1: هندسة.
0: ومبسوط بقى بهندسة؟ ما تصدمتش؟
1: الحمد لله.
0: طب
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رضا.
1: الحمد لله.
0: عايشين. طب انت قلت لي انك بتوصل ابنك الحضانة دلوقتي صح؟ طب ايه الحاجة بقى اللي انت حريص قوي اللي هو تقولها له جاية من خبرتك انت، اللي هو حاجة بقى في التعاملات مع الناس، حاجة في صحته عامة النفسية او عامة اي حاجة اللي هو انت حريص قوي من اتلدعت منها فاللي هو بتزرعها فيه من دلوقتي، في حاجة معينة؟
1: والله يعني ممكن نقول التسامح شويه يعني، اللي هو يعني في حاجات كتير ممكن تعديها يعني ما تقفش عند كل حاجه عشان ده بيأذيك انت زي ما بيأذي غيرك يعني.
0: صح ماشي. لا حلو ده.
1: يعني بحس ان ده، وتحاول دايما معاملتك مع الناس تبقى كويسه حتى لو كانت الناس دي يعني مش احسن حاجه، خلي بينك وبينهم معامله حتى لو مش معامله قويه بس يعني ايه،
0: بس انت يبقى ما تقطعش الدنيا او تقفش على الناس بسرعه.
1: بالظبط، ما تعملش مشكله يعني عادي ماشي الدنيا بس خليها على هادي، مش لازم يبقى صاحبك قوي يعني.
0: ده حلو ده والله، ده احنا فعلا محتاجينه لان احنا بناخد كل حاجه على اعصابنا وبتاع وانتقم واعمل واقطع معاه واعمل مشكله. عادي عادي عادي.
1: مش صباح الفل احنا كمان مش بيتعبنا.
0: ايوه ده حقيقي. طيب تعالى بقى نلعب الجيم وقول لي ايه المكان اللي في مصر اللي من كلمتين اول كلمه نص يستميت وتاني كلمه طرق من طرق الري.
1: ميت غمر.
0: ميت غمر، برافو. طيب تعالى نكمل وهقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت تقول لي ايه هي. سهله جدا ماشي. في الماضي عندما كنت طفلا كنت اتمنى ان اصبح ناضجا.
1: زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى
0: كبير. ماشي صح. طيب دلوقتي هقول لك كلمه السر. ماشي. كلمه السر دي في حاجه مكتوبه قدامي وانت اسالني شويه اسئله لحد ما تعرف ايه هي الكلمه اللي مكتوبه قدامي. هو شيء، هو حاجه.
1: حاجة موجودة في البيوت؟ موجودة عندك في البيت؟ عندك في البيت عادي يعني؟
0: عند كل الناس في البيوت.
1: طيب بتستخدم ليها علاقة بالأكل؟ حلو قوي. طب موجودة في المطبخ؟ جميل. طيب بنستخدمها في التحضير بتاع الأكل؟
0: ممكن.
1: طب سكينة؟
0: لا. بتبقى في نفس الدرج.
1: بتبقى ايه؟
0: بتبقى في نفس درج السكاكين.
1: معلقة.
0: برافو. الله اكبر. الله اكبر والله. حاجة خطيرة جدا. ده ايه الجمال ده. صباح الفل يا خالد. يومك حلو وانا كمان. باي باي باي. طيب ماشي. في برضو فعلا اللي قاله خالد ده اللي هو ايه، احنا صغيرين كنا ممكن تتضايق جدا. صغيرين بكلم في المدرسة تضايق جدا لو صحابك قفشوا عليك مثلا او ما بيقوش يلعبوا معاك او ما مش بيحبوك، وبنسمع بقى مشاكل في المدارس من دي كتير بقى، وتقعد اهالينا يروحوا ليه يا حبيبي مش عايز تلعب حماده معاك يا حبيبي، يا ده انتوا بتحبوا بعض، ده عنده لعبه جميله وانت عندك لعبه جميله. ففي ناس بتكبر على اساس ده اللي هو انا وانا معايا حاجه فخلاص كل الناس هتحبني، مش معقولة أي حد يكرهني، كل الناس صحابي، لو أي حد زعل مني أنا هزعل جدا جدا حتى لو أنا ما عملتلوش حاجة. فلو دي كبرت معانا ده اللي بيحصل بقى فينا، نقعد بقى نزعل ونتضايق ونتصدم في الناس ومش عارف ايه، رغم ان هو عادي عادي، مش شرط كل الناس تحبك، ومش شرط الناس كلها تبقى اصحابك، ومش شرط ان هم يكملوا. يعني حتى لو كل ده حصل مش شرط ان هم يكملوا. ايهاب صباح الفل عليك. في برضو خالد، شكرا وحياة ربنا، خالد ابو المعارف من السويس، يا نهار ابيض ميرسي والله. في حد برضو كنت فاكر ان مصر جواها معتدل صيفا ومعتدل شتاء، وهقول لابني خاف من عدوك مرة ومن القريب منك ألف مرة، عشان احنا في معناه حصل لنا مشاكل كتير. اسلام. وبتبقى متعبة جدا، متعبة جدا، واحنا كنا بنبقى فاكرين واحنا اصغر انه القريبين مننا دول مساحة الامان، مسافة الأمان. تتكلمش كتير، هي نفس الفكرة اللي هو هم دول الناس اللي احنا بنحبهم، مش عاملين لنا حاجة، الدنيا لذيذة، مش عارف ايه، بعد كده بتكبر لا لا لا لا لا لا لا، خاف وألف خاف. أشكرك يا إسلام والله، كنت فاكرة ان لما هكبر واشتغل بقى هتبقى حياتي ليلو ليلو، والحقيقة طلعت صعبة جدا. ملك، في شوية أفلام كده برضو بوظت دماغنا احنا من اول ايه الجامعة، فاكر دخل الجامعة برضو ليلو ليلو والدنيا جميلة وطريق كب وبتاع، كنت اكتشف ايه ده ايه اللي حصل، ايه اللي حصل ما كنت في المدرسة، ايه اللي حصل. احمد ماهر صباح الفل عليك، ماشي كنت مجاوب صح برضو. طيب تعالوا نطلع نسمع الاغنية اللي جاية ونشوف كده ايه اللي كنتوا عايزين تتعلموه وانتوا في سن اصغر، وممكن اقول لكم على فصدورة تانية عشان نرجع نكمل الجيم. معايا الارقام، ارقام دي لا هسيبها على التليفون. تعالوا الفيلم، فيلم عن مواطن بسيط بيبلغ الشرطه بجرائم خطيره قبل ما تحصل، ولما يسالوه عرفت ازاي بيدعي انه كان بيشوفها وهو نايم في الحلم. ايه اسم الفيلم ده؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006، ومعاها ايه المفهوم او ايه الافكار او ايه الحاجات عامه اللي كان نفسك تعرفها وانت صغير وكانت هتفرق معاك في حياتك جداً.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، احنا لسه مكملين معاكم، لسه بنشوف الدروس المستفادة اللي كان نفسك تبقى من سن أصغر شوية. يعني دايما بنقعد نقول لو رجع بيا الزمن يا أو يا سلام لو أهلي كانوا ركزوا معايا في حاجة معينة أو كانوا حذروني من حاجة معينة، كان في شوية حاجات كده هتفاداها أو على الأقل مش هتبقى بنفس صعوبة الإحساس اللي أنا حسيته دلوقتي. في شوية حاجات كده ومفاهيم إحنا كنا بنبقى فاكرين وإحنا صغيرين إن هي مكملة معانا، مفاهيم بقى مغلوطة، حاجات بقى إيه واخدناها من كرتون من فيلم اللي هو فاكرين لما نكبر ده اللي هيحصل لنا عادي جدا. هشتغل في بنك تحفة، رايح بالبدلة والشنطة وشكلي جميل وتحفة ويجنن، بعد كده تكتشف الحقيقة المر ومعيش فلوس كتير برضو. تاني بنرجع لنفس الفكرة بتاعت الستيريوتايبنج اللي كان عندنا واحنا أطفال، إنه في وظائف معينة أو في حياة بني آدمين معينة كده تحفة زي ما بتطلع في الأفلام، بعد كده تكتشف إنه لأ. فإيه الدروس اللي أنت كان نفسك تتقلك وأنت أصغر من كده شويتين تلاتة؟ معايا سهى. صباح الفل، عاملة إيه؟
3: الحمد لله
2: كله جميل. شكلك في الشغل من بدري.
3: في الشغل من بدري ده.
2: طب انت بتشتغل في مجال ايه؟
3: تنظيم المعارض.
2: حلو جدا، ده كلام جميل قوي. طب ايه الحاجه بقى اللي كان نفسك تعرفيها وانت في سن اصغر؟
3: ان انا مش هصحى كل يوم بدري
2: انه ده لما اخلص المدرسه خلاص مش هصحى الساعه 6 الصبح تاني و7 الصبح تاني. فاهمه؟
3: خلاص نجوم بقى تاخدي اجازه، كان في المدرسه بتاخدي اجازه طويله تلعبي وتخرجي وتسافري والكلام ده كله، الكلام ده ما بقاش موجود.
2: صح، دي والله حاجه مقصره فينا جدا، لان انا بحس ان وقت المدرسه كان بيتقال لنا اتعبوا دلوقتي او وقت الجامعه اللي اتعبوا دلوقتي عشان ترتاحوا قدام. حضرتك انا رحت لقدام ما ارتحتش برضه، هيحصل ايه؟ والله العظيم لا، انا عايزه ارجع التعب بتاع زمان عادي، هقعد في الفتره بتاع التعب زمان ده، انا عايزه اقعد فيها.
3: نصحى بدري عادي نروح المدرسه،
2: معايا لانش بوكس، معايا كل حاجتي، وهاخد 3 شهور اجازه وشكرا، هعوز اكتر من كده.
3: الدنيا سهله وبسيطه، ولا سهله بالك بالتزامات ولا مرتب مستنيين.
2: والله ولا هصرف منين ولا فين ولا زمايلي في الشغل ايه، انا اخري معايا كام عيل في الفصل مش طايقين بعض مثلا واهالينا بيقعدوا يحببونا في بعض وخلاص، دي اكبر مشاكل. غير كده ما فيش بقى الخناقات اللي انا باخدها كل يوم. طب وايه بقى في التعاملات عامه مع البني ادمين؟ حاسه ان ممكن في حاجه برضو كنت نفسك تتعلميها من وانت اصغر؟
3: لا، هي بتبقى يعني ضغوط الشغل العاديه دي ممكن بتعمل يعني ساعات بتعمل مشاكل وكده.
2: اوكي،
3: بس او مش مشاكل، بيبقى عارفه ضغط بقى، عارفه انت اللي في حوالين نفسك.
2: صح صح، فانا بفهم بس ان ايه اللفه دي، يعني هو انت حاسه انك بس فهموني انه حياه الكبار فيها ايه تعب،
3: ان انت بتشتغلي من مواعيد ثابته ومعينه ومش عارف ايه، لا بتكتشفي ان انت ساعات بتقعدي وقت زياده،
2: مفيش كده،
3: روحتي تكملي شغل عادي جدا كده.
2: يا سهى معلش يا سهى، حاسه ان انا بكلمك من قلب الحدث اللي هو ايه، انا نفسي حد يجي ياخدني. استدعي فعلا برضو اللقطه بتاعت ان حد يدخل الفصل من اهالينا لو سمحتوا انا عايزه سهى بشنطتها وهنمشي، دي ما بتحصلش في الشغل. انا نفسي حد في الشغل يجي يقول لي لو سمحتي ساره بشنطه هدومها بس احنا محتاجينها عشان طالعين المصيف عشان جدتها عايزه تشوفها، هو هروح
3: خلاص.
2: انسي بقى انسي. طيب كفايه كفايه كده عشان هعيط، كفايه
3: خليني اعلم المواعيد.
2: تعالي طيب نلعب الجيم، وقولي لي بقى ايه اسم الفيلم عن مواطن بيبلغ الشرطه بالجرائم ولما بيسالوا عرفت ازاي بيقولوا بيشوفها وهو نايم في الحلم.
3: اللعبة مع الكبار، عادل امام.
2: برافو عليكي برافو عليكي. طب ليكي في الارقام، اسالك الارقام ولا مش قوي؟
3: لا مش قوي بقى.
2: قوي طيب خلاص خلاص ماشي. طيب خليني اسالك الاسئله، هسالك شويه اسئله وجاوبي من غير ما تقولي اسم فاكهه، اي فاكهه خالص. ماشي طيب، ايه استنى شغل، ايه اكتر عصير بتحبيه؟
3: اكتر عصير بحبه جرجير.
2: حلو، لما بتبقي عايزه تقولي ان دي حاجه مستحيله بتقولي في الايه؟
3: في الماضي.
2: ماشي. فيلم طلعت زكريا وياسمين عبد العزيز كان اسمه حاحة وايه؟ بسرعة.
3: وايه
2: قول اي حاجة.
3: طوبة.
2: ايه الصعوبة دي؟ ماشي. المثل بيقول لطال بلح الشام ولا ايه؟
3: ايه
2: المثل اللي بيقول لطال بلح الشام ولا ايه؟
3: ولا التاني.
2: ماشي. البياع بيقول احمر على ابويا ايه او احمر على ابويا ايه؟
3: يا كارت.
2: يا كارت. ماشي. لما تبقي عايزه تطمني او تبقي يعني تقول لحد اطمن خالص بتقولي له حط في بطنك ايه؟
3: كوبايه ماي.
2: ماشي. ماشي. حلو قوي قوي كده. حلو قوي كده صح علينا. عشان ايه هتسفي مني انا عارفه. صباح الفل عليكي ونورتيني
3: حبيبي.
2: يومك حلو ان شاء الله. باي باي. ماشي يا جماعه. ماشي. في فعلا الحاجات اللي احنا صغيرين دي كنا محتاجين ان احنا ايه نفهمها. بس اللي كان بيغيظ فعلا انه ارتاح وانت صغير اتعب وانت صغير ترتاح لما تكبر. واكتشفنا انه لا، وانا صغير كنت مرتاح اكتر. كان اللي شاغل بالي اخره ماده انا مش عارفه اذاكرها كويس. ماما حطت لي حاجات في اللانش بوكس صحيه وانا ما بحبهاش. فاهم؟ حصه الالعاب اتلغت. يعني ده اخرنا. ده اخرنا. انت كده بقى بتكتشف انه لا، ما عنديش اجازات، ما عنديش حاجه. يعني يلا ماشي. مصطفى بيقول لي حاجه دايما واحنا صغيرين كنا فاكرينها سهله وكده، كان اعتقاد غلط، وان صاحب السوبر ماركت بياكل كل الحاجات والحلويات ببلاش بقى صاحبها عادي. بس لما كبرنا اكتشفنا ان كده بيته هيتخرب لو عمل كده. طبعا كلنا كان عندنا الكونسبت ده لحد فتره. مثلا ممكن تبقى انت نفسك يا حبيبي تبقى ايه لما تكبر؟ ابقى عندي سوبر ماركت. ليه؟ عشان اكل كل الحاجات دي ببلاش. طبعا ده اي كلام. اكتشفنا ان هي اي كلام. مهاميه صباح الفل عليكي. انا كان نفسي ما اكونش زي ماما لانها كانت عصبيه، بقيت زيها بالملي واكتر كمان، وبكلم نفسي زيها وبقيت برد على نفسي كمان. في حاجات كتيره قوي لما نبقى امهات بقى واهالي بتعملها كده وتقعد تقول بيجي لك فلاش باك كده اللي هو دي حاجه كانت اهلي بتعملها او مامته بتعملها او بابايا بيعملها، بتلاقي نفس الجمله. اياد صباح الفل يا اياد. ماشي. لو كنت هعلم ابني حاجه هعلمه ما يثقش في حد بسهوله، خصوصا الصحاب. محمد محي. ماشي. ان كل حاجه عايز تحققها لازم تتعب وتشتغل، ما ينفعش تحققها من تحت البطانيه. ده هاجر. بس كنا محتاجين برضو نعرف واحنا اصغر. انا مقتنع انك اتعب واجتهد هتوصل للي انت عايزه ان شاء الله بتدابير ربنا وبتوفيق ربنا، ولكن كنا محتاجين بس سنه كده انه احتمال ما تحصلش، واحتمال انك تتعب عادي جدا وتشتغل وكده، ولكن الحياه مش عادله او مش دايما هتمشي على مزاجنا. مش كل حاجه احنا هنعوزها هتجيلنا وهنلاقيها وحاجات كده زي ما كنا واحنا صغيرين. في سنه بس ان ممكن ايه ما تحصلش، فما تتضايقش، جرب مره كمان. فابعتولي على 015 59 55 1006 ايه المفهوم او ايه الحاجه اللي كان نفسك تعرفها وانت صغير وحاسس ان هي كانت هتفرق جدا في حياتك.
0: يا ابني انت هتتخانق مني والله.
4: اطلع بس اطلع. يلا بتوكل على الله.
0: ماشي.

حاسه من الحاجات اللي ممكن اهالينا قالوا لنا عليها ودي بقى اللي صح بقى دي اللي الحمد لله قالوا لنا عليها من واحنا اطفال انه مش اي حاجه تحصل في البيت تقولها للناس اللي ما نعرفهاش او مش اي حاجه عامه تحصل لك اول ما تشوف حد غريب تقعد تقول له انت عارف بقى انه مش عارف احنا جبنا ايه في البيت ما تعملش كده يا حبيبي فدي برضو حاجه لما نكبر ونبتدي ان احنا مش اي حد نشوفه خلاص ده يبقى صاحبنا وصديقنا الصدوق ويلا تعالى نحكي لك على كل حياتنا دي ممكن تفيد شوية ده خلينا نتفادى برضو شوية ايه مشاكل ممكن نقع فيها روان بتقولي فعلا حياة الكرتون كانت بالنسبة لي يعني ان هي هتفضل زي ما هي كده وكان نفسي اعرف انه مش لما تكبري هترتاحي انه العكس في اجماع على الموضوع ده كان نفسي اهلي يقولولي ان الحب مش زي اللي بيجي في الافلام اتنين يتعرفوا على بعض واللي هو بقى يتقابلوا صدفة والكتب تنزل والحاجات دي لا الرومانسية الحالمة دي مش موجودة في الحقيقة والموضوع في الحقيقة طلع اعقد من كده بكتير وكمان كان نفسي يعلموني اتعامل ازاي مع الناس مش كويسة وياخد حقي يا جماعة عارفة انتوا بتكلموني انا بس يعني ها واخد حقي منهم ازاي بدل ما الواحد بيتجنبهم بس واحيانا ما يعرفش ياخد حقه منهم ولا يتعامل معهم بالطريقة اللي يستحقوها ودي جملة مؤلمة جدا لناس كتير اللي هو اتربوا يعني اتربوا كويس اتربوا انه انت مش لازم ترد الغلط بغلط انك في حد بترجع له لما حد يعمل لك مش عارف حاجة في المدرسة تروح تقول للميس مش عارف حصل لي ايه الحاجات دي كلها دي التربية السليمة الصحيحة في بقى الجملة اللي بنسمعها من ناس كتير قوي لما كبرت اللي هو انا اهلي ربوني فانا مش عارف اتعامل مع الاشكال دي انا مش عارف اخد حق ولا باطل معاهم انا مش عارف اعمل ايه انا الحاجات دي كلها يا ريتكم ما علمتونيش قوي كده يا ريتكم كحرتوني شوية في حاجة ولا قلتولي لا خد حقك وان انت صغير بطريقة مختلفة بتحس انه يا جماعة هو ده الغلط ده الغلط ده مش ما ينفعش يبقى ده السائد ما ينفعش يبقى ده اللي كنت بتتمنى ان اهلك يبقوا عملوه فيك لا بس يعني الحياة مؤلمة ماشي مي بتقولي برضو انا كنت فاكرة ان الناس لما بنعرفهم مش بيمشوا ابدا بيفضلوا موجودين عشان كده انا معلم بنتي دلوقتي انه مش شرط الشخص يفضل موجود حتى انا يعني عشان تبقى كويسة وكمان مش شرط يمشوا بس لازم تكون مستعدة بده ومتتعلقش بحد عشان كنت فاكرة ان الشخص كويس كل الناس هتحبه اكيد ومحدش هيبعد عنه بس طلع طبعا غير كده خالص طبعا للأسف برضو في خالد طه صباح الفل عليك فروحة صباح الفل عليكي ربنا يقومه بالسلامة يا رب ماشي كان نفسي حد يعرفني ان الشغل ارخم بكتير من المدرسة والجامعة على الاقل كان فيهم اجازة وان ما ينفعش اخلي اهلي يكلموا المديرين يقولوا لهم بتعامل ابني كده ليه في اللقطة دي برضو كانت لذيذة قوي اللي هو لو انت متضايق من اي حاجة في المدرسة اهلك بيتكلموا مع المدير في ايه محمد متضايق ليه ايه اللي حصل ايه اللي مش عارف ايه

0: خلاص الموضوع بينتهي وانت قاعد بتلعب اصلا مش همك عملت المشكله وخلاص واهلك بيحلوها بقى فوق. ده لو كان موجود في الشغل مثلا، تخيل انت متضايق من مديرك متضايق من زميلك، تلاقي باباك جاي بقى مزعله ليه قاعد على مكتبه ليه، قوم من هنا. نهال صباح الفل عليك، احمد السعدي صباح الفل عليك. في برضو كنت فاكره ان كل اللي حواليا بيحبوني وهيفرحوا لنجاحي، بس طبعا لما كبرت اكتشفت ان ده غلط. رقم اخره 6 7 7. حاسه ان معظم الحاجات احنا بندور حوالين انه لما الحياه صعبه لما كبرنا، وفي نفس الوقت الناس مفيش حد كله رايح. موضوع شيق جدا. هنقول مثلا ان الواحد كان لازم يتعلم يطبخ من زمان. انا بعاني من الموضوع ده في الغربه، والموضوع مش سهل خالص، بس اتعلمناه بعد ما بوظنا اكل كتير. ماشي. ده محمد البحيري صباح الفل عليك. ما هي دي بقى الغربة بتعلم. في برضو محمد بيقولي اهم درس كنت هعلمه لنفسي، البشر سيئين جدا حتى يثبت العكس، والدرس التاني ما تتعشمش في الدنيا. ماشي، بحبكم جدا بحبكم جدا جدا. ماشي. ده حلمي لما عرفت ان محدش طلع القمر غيرت رأيي. ماشي، انك تطلع القمر يعني كان في ناس كتير كانت عايز تبقى رائد فضاء وحاجات كده. ابويا بيقول لي ايه. ماشي. محمد عبد المجيد صباح الفل عليك. ليه ما حدش قال لي ان المهندس بيشتغل طول اليوم في درجه حراره 43 في الموقع؟ محمد شهاوي صباح الفل عليك. ما بقول لك دي من الحاجات برضو يعني ربنا يعينك، بس دي من الحاجات اللي هو يا جماعه شفتوني متحمس قللوا حماسي شويه، قولوا لي يعني ايه تعالى بس انت فاهم انت داخل على ايه، ولا مش فاهم وهتودينا في داهيه وبعد كده تيجي تشتكي. اللي كنا محتاجين بس الحته دي. محمود عليوه صباح الفل عليك من الدمام. في برضو كنا محتاجين نتعلم واحنا اصغر شويه ان حياتنا هتعك لو بعدنا عن ربنا، ولازم تكون علاقتنا مع ربنا العلاقه الوحيده اللي بنسعى ليها، وده برضو حاجه مهمه جدا. رقم اخره 3 4 6. احنا اتخدعنا في كل حاجة عامة وفهمنا عكسها. ده محمود زكي. جماعة انا محتاجة امشي، انا محتاجة امشي. انا كنت اقتنع ان كلام ابويا وامي كان صح في كل حاجة قالوها لي بخصوص اغلب مواضيع حياتي، بس الواحد كان بيتعامل بقى ان الناس دي قديمة ومش فاهمين، وحاليا كل حاجة قالوها فعلا كانوا شايفينها صح. ده من اسلام، وده ده ده الحقيقي. اسمع كلام اهلك، ده حقيقي في كل حاجة. احنا كنا مفيش حد اظن يعني اهله قالوا له ابعد عن صاحب معين، او الشخص ده انا مش مرتاح له، او البني ادمه دي مش كويسه ليك، او البني ادم ده مش كويس ليكي، الا بنسبه 99% كان كلامهم صح وما عندهمش دليل. فاحنا كان بالنسبه لنا اللي هو ليه يعني، وهي مش فهمانة، واحنا جيل وهم جيل، ومش عارف ايه. بتلف الايام وتدور تقول يا ريتني سمعت الكلام. ففي شويه حاجات هم قالوا لنا عليها، ولكن احنا قلنا لا، لازم نجرب بنفسنا. احنا نجرب ونعيش الوهم ونعيش الخيال، وانا هحقق كده، وانا قصتي مختلفه عن قصه اي حد تاني، وقصه حبي مش عارف ايه، وقعدت كده تتكع الكلام. بعد كده اكتشفت الحقيقه المرفه الغلط، وانك تقع ويبقى عندك وقعات معينه وحاجات تتالم منها وتبقى صعبه عليك، ده طبيعه الحياه واحنا بنتعلم كده. يعني خلاص اللي حصل حصل، كلنا كبرنا بكل الحاجات اللي عدينا عليها فبنتفادى بقى. المهم بس انك ايه تعدي خلاص، اتعلمت وتتفادى بقى ايه الاخطاء، ما تقعش في الغلط مرتين. ماشي. انا هتكل بقى على الله كده. حلوة قوي قوي قوي. اشوفكم بقى بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار. سلام.
1: جديد نجومة في ام تامر حسني وش الخير اغنية جديدة.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.900

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 11 صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية.
2: قافلة زاد العز رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البرية الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم.
1: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بعمليات هدم جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.
1: تراجع أسعار النفط العالمية بنحو 4% مع توقف الضربات بين الولايات المتحدة وإيران.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير العمل يعلن عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
2: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
1: وزارة العدل تدفع بسيارات توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة اليوم والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
1: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع بس نجومة فيلم في طريق

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: 12 ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية.
2: قافلة زاد العز رقم 243 تدخل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري الفرعية ثم إلى معبر كرم أبو سالم.
1: الخارجية الإيرانية تؤكد أن الوضع في مضيق هرمز لم يتغير، فهو لا يزال مغلقا.
2: ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، وذلك عقب الوقف المؤقت للضربات ضد إيران.
1: وزير الزراعة يبحث مع وزيري الزراعة والدولة للثروة الحيوانية الأوغنديين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزير العمل يعلن عن توفير 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع محطة الضبع النووية الجديدة.
1: وزير الاستثمار يؤكد على تعزيز تنافسية المناطق الحرة باعتبارها منصة رئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.
2: وزارة العدل تدفع بسيارات توثيق مجهزة ومتنقلة إلى الساحل الشمالي لخدمة المواطنين أثناء موسم الصيف.
1: طلاب الشهادة الإعدادية يواصلون امتحانات الدور الثاني.
2: استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة اليوم، والعظمى بالقاهرة 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على

0: لحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/nogumaf. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: الرئيس السيسي يستقبل بمدينة العلمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
2: وزير الخارجية يؤكد ضرورة حل مشكلات الديون للدول النامية ودعم الاستثمار.
1: وزير الاستثمار يعلن تجهيز 12 قطاعاً جاذباً للاستثمار في مصر.
2: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
1: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تحقيق أعلى صادرات نصف سنوية ب 3,770,000,000 دولار.
2: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن أن مصر في المرتبة 35 عالمياً بمؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026.
1: وزير الزراعة يبحث مع وزيري الزراعة والدولة للثروة الحيوانية الأوغنديين تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.
2: وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مشروعات تنموية بمطروح.
1: رئيسة المجلس القومي للمرأة تؤكد أن القضاء إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات وإعلاء مبادئ العدالة.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا يا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

شاركونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس السيسي يستقبل بمدينة العلمين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
2: وزير الخارجية يؤكد لناظره السوداني مجددا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
2: وزير الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي ويؤكد العمل على إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
1: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
2: المجلس التصديري للصناعات الغذائية يعلن تحقيق أعلى صادرات نصف سنوية ب3.770 مليار دولار.
1: مركز معلومات مجلس الوزراء يعلن أن مصر في المرتبة 35 عالميا بمؤشر ريادة الأعمال خلال 2025-2026.
2: البنك المركزي يستعرض تجربته في التحول الرقمي والأمن السيبراني أمام وفدين من غانا.
1: وزير الزراعة يبحث مع مسؤولين إيطاليين تطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين.
2: وزير الري يزور طوكيو للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية.
1: وزيرة التضامن توجه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاقد على المنتجات الحرفية لمتعافي مركز العزيمة بمطروح.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري.
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير الخارجية يؤكد لنظيره السوداني مجددا موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
2: وزير الاستثمار يعلن أن مصر الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي ويؤكد العمل على إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
1: وزير المالية يؤكد اتخاذ إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي لتشغيل بالشرقية ويوفر 6,000 فرصة عمل لخمس محافظات.
1: وزير الزراعة يبحث مع مسؤولين إيطاليين تطوير نظم الزراعة الذكية ودعم صغار المزارعين.
2: وزير الري يزور طوكيو للاطلاع على التجربة اليابانية في تشغيل وإدارة المنشآت المائية.
1: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57,000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
2: وزيرة التضامن توجه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بالتعاقد على المنتجات الحرفية لمتعافي مركز العزيمة بمطروح.
1: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: ساعدكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وأجازة لطيفة وويك اند لطيفة على جميع الناس وعلى المصيفين، وكان لونج ويك اند لذيذ جدا، وكان الناس يعني متفاوتة ومتهاوتة على الساحل الشمالي. أنا كنت هناك وكان في زحام شديد جدا، الموضوع كان فوق بعضه، الناس كانت بتتفرج، بس بيتفرجوا على ايه؟ احنا مش عارفين، هو كله بيتفرج على كله، كله مش فاهم اي حاجة، ايه اللي بيحصل وليه الدنيا عاملة كده، ومين اللي معاه العربيات دي، وايه البيوت اللي هناك دي، واللاجونز والكيو ار كودز، حالة من الهرج والمرج، وان احنا عايزين ننبسط باقل تكلفة بس مش عارفين نظبطها ازاي. الموضوع صعب جدا، انا عايز عيالي يتبسطوا قوي. طب يتبسطوا قوي ده انا كده هدفع كتير جدا. طب لو قعدنا في البيت، انا مستعد اقعد في البيت، انا ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا مأجر البيت غالي جدا فانا عايز استمتع بيه، عايز اقعد فيه، فاهم حاجه؟ اللي هو احلل القرشين اللي انا دفعتهم، اصلا انا طول اليوم بره في البحر لغايه الساعه 7 8، وبعد 7 8 ايه اللي بيحصل؟ بنطلع يا دوب ناخد شاور من الرملة وكده والبحر، وبعدين ننزل عايزين يتعشوا بقى بره ده غير الأكل اللي كلناه على البحر، ما احنا طلبنا حاجات ومشاريب وأكل وسناكس وحاجات، فالموضوع بقى مكلف جدا، الموضوع خرج من إيدي خالص. بتعملوها ازاي؟ الناس اللي قاعدة في الساحل بتعملوا ايه؟ عايزين يعني قولولنا tips and tricks او بلان، خطة بتمشوا عليها مثلا 3 شهور الصيف انتوا قاعدين هناك بتعملوا ايه؟ انا دخلت اوضة من اوضة العيال وهم مش موجودين، يعني دمعت مع نفسي اللي هو مش عارف اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ لو عندكوا حل تعالوا نشوف حل في موضوع المصاريف الكتير قوي في الساحل والكيو ار كودز ودخول الشواطئ وخروج من البوابة دي عشان ندخل البوابة دي، قولولنا كده على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، لسه بنتكلم عن موضوع الكيو ار كودز والشواطئ والساحل الشمالي، فجالنا شوية حلول يا رب تكون منصفة. طيب، في رقم آخر 705 بيقول لي تعالى جرب وشوف راس البر. أجرب؟ طيب، محتاج أقول حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا جدا جدا. راس البر أنا روحتها من سنة، من أحلى الشواطئ والمدن اللي أنا شفتها في حياتي. طيب، أنا لفيت بلاد كتير بجد، راس البر بلد عظيمة. وبعدين يا أخي فيها حاجة كده تحس إن أنت في إيطاليا، على جزر إيطاليا كده. البيوت معمولة بألوان لا كانت مرعبة، وحاجة لوكجري قوي وحاجة لذيذة جدا. ما تيجي نغير الفكرة يا جماعة بتاعت الساحل دي شوية. عندنا أماكن في مصر فوق الخيال والله بجد. يعني محافظة زي محافظة مرسى مطروح، أنا مش عارف إحنا إزاي كلنا في القاهرة والجيزة ما بنروحش هناك. بجد أحلى مياه في العالم. مش فاكر الشاطئ اسمه إيه، الأبيض أو عجيبة حاجة كده، حاجة المياه فعلا كريستال كلير زي ما بيقولوا كده، وبيعملوا إعلانات عن إن المياه هنا كريستالية جدا. عندنا في الكومباوند اللي هو ب160 مليون ألف دولار. طب ولي؟ طب ما عندنا حتة، ما عندنا راس البر، عندنا العين السخنة جميلة جدا. طبعا ده بحر أحمر، دي حاجة، ده شق تاني خالص، رملة تانية خالص، ريتسة تانية خالص، بحر تاني خالص، هادي جميل، في مد وجزر مرعب. يعني بتنزل الصبح بتلاقي نفسك في البحر، على الساعة 4-5 ما بتلاقيش بحر، بتلاقيه دخل جوه شوية. مش مشكلة، دي لذيذة برضو، دي يعني قوة طبيعية عادية جدا. طيب، عامل ايه يا خالد؟ انا ماي من اسكندرية. انا كويس الحمد لله. اسكندرية، اسكندرية يا جماعة، احنا زمان كنا بنصيف اسكندرية. مين اللي جاب الساحل؟ مين اللي قال عليه؟ يلا نروح الساحل كلنا، مفيش مشكلة، بس يعني نروح الساحل وأماكن تانية. اسكندرية مكان جميل للمصيفين. لو فاكر وانت في تانية تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي، لو انت من مواليد التمانينات زي وأوائل التسعينات، هتفتكر اسكندرية جدا. هتفتكر ان الديزرت او التحلية الوحيدة كانت الزلابية. هتفتكر ان كان في مشروبين بس، سيبك بقى من الموهيتو باشن فروت، وسيبك من الاوريو تشاك مش عارف ايه، وسيبك من البوبا اللي مش عارف، لا كان عندنا حاجتين، سوبيا ودوم. عزيزي الجينزي، سوبيا ودوم فقط. وهتحلي هتاكل زلابيا. لو الدنيا تمام قوي في فشار، ممكن يبقى في فشار، ممكن. كان في قرية اسمها شاطئ النخيل. كان في شارع اسمه شارع الحنفية في اسكندرية. باشا تعال بقى، تعال اقول لك يعني ايه بجد تتبسط بأقل حاجة. مفيش بقى احنا هنسهر فين وهنعمل ايه وهنروح انهي بيتش وهنروح انهي مش عارف ايه وهناكل فين، لا هم كانوا مكانين تلاتة. مفيش، احنا شارع الحنفية يا اما شاطئ النخيل في اسكندرية يا اما عند كوبري ستانلي يا اما اي شاطئ عام في اسكندرية بنروح نتبسط كلنا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي طور الموضوع قوي كده؟ رحنا لغاية الكيو ار كود ليه رحنا للكيو ار كودز دي؟ عشان ادخل لواحد صاحبي اقابله احتاج اعمل 8 مكالمات، 2 هنا و2 هنا و3 هنا و4، وعبان ما حد يرد عليا واقف في الشمس في البتاع عشان بس لا حضرتك مش اونر، انت مش مالك، انت ايه؟ طيب انت اجرت جوه الكومباوند الفلاني مثلا في الساحل؟ طيب لا انت مش اونر برضو، فعايزين نعمل دبل تشيك على الابليكيشن معاك. طب انا حضرتك مأجر. مأجر قلت لي طب تعالى معايا بقى على الإدارة. ليه يا فندم؟ هتعاقبوني ولا هتوقفوني في وش الحيطة ولا هتعملوا فيا ايه؟ هتعملوا ايه بقى؟ موضوع كبير. في رقم اخره 781 بيقول لي اسكندرية يا وكل حاجة حلوة فيها، وغني فيروز وشط اسكندرية، قلبت علينا المواجع يا عم خالد. مساء الفل، مساء العسل. ايه الدنيا كلها بتقول لي راس البر يا جماعة؟ والله العظيم عارفها وحافظها، وممكن اكون بحبها اكتر منكم الناس اللي عايشة في راس البر. والله عارف ليه؟ لان انت كل يوم عايش في راس البر، لكن انا بشتاق لها جدا. اسماعيلية انا اسف، انا اسف اهل اسماعيلية، انا اسف جدا. انا صيفت في اسماعيلية ومرسى مطروح وراس البر، بس اسماعيلية اكتر حلاوة ماشي، وشواطئها خطيرة. طيب اللينك الجاي هنتكلم عن اسماعيلية، هنطلع فاصل رفيع ونرجع تاني لسه مكمل معاك. قولي هنحل مشكلة المصيف دي ازاي؟ ابعتلي على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: Esneye, Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية هي تجربة ما تتنسيش يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners نجوم FM الراعي لزع الرسمي
1: حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب مهتم بالتنمية مهتم بالتدريب مهتم بالعمل الأهلي مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح بالاختلاف الإيجابي خد بالك في اختلاف غير إيجابي احنا عايزين المختلفين إيجابيا اللي بيحدث وبيطور اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك وده مكمن قوة حروف الجر حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV نجوم FM على كيفك
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM نجوم FM TV نايل FM اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب في رقم بيقول لي احنا في دمياط عندنا راس البر مش محتاجين الساحل ولا نحسب له اي مصاريف، يا بختكم. طيب احنا عندنا مشكلة كنا بنتكلم فيها للي لسه فاتح الراديو دلوقتي او مشغل التي في على نجومة في ام تي في. احنا بنتكلم في مشكلة الكيو ار كودز والهبل اللي احنا بقينا فيه، وموضوع ان احنا مش عارفين نخش حتة وان احنا مش ملاك، فعادي ان احنا نأجر مفيش مشكلة. الاوتيلات هناك اسعارها كبيرة جدا، فعايزين نأجر بقى ايه يعني اللي هي الغرف الفندقية، فدي بيكون سعرها متهاون شوية احسن من الاوتيل ممكن، او ممكن نأجر في قرى اللي هي المش كبيرة اللي هو الساحل الطيب اللي بيقولوا عليه. حتى الساحل الطيب بقى في سنة شر كده، البوابات عليها بقوا يعملوا حوار، حضرتك مالك؟ لا معاك كارني؟ لا مش هتخش يا عم. طب ما انا مأجر من صاحب والصاحب الشاليه اهو، كلمه. ايوه فندم مساء الخير، حضرتك مأجر له؟ اه. انت استاذ مين؟ ماشي، ابعت لنا صوره الكارنيه. حاضر نبعت صوره الكارنيه. استنى استاذ نص ساعه كده بس، ايه نشوف السيستم. سيستم ايه يا عم؟ يطلع بقى صاحب القريه صاحب الشاليه مش دافع الصيانه. لا ده مش دافع الصيانه، حضرتك مش هينفع تخش. طب وانا مالي؟ هو ما دفعش، انا عامل ايه؟ ادفع له الصيانه. كام الصيانه؟ مبلغ. بوم يا نهار اسود، تروح مكلم صاحب الشاليه. ايوه يا فندم، حضرتك مش دافع الصيانه. اه ايه ده انا المفروض كنت ادفع الصيانه. معلش ايوه الصيانه مش عارف كام. طب اه طب هدفعها. نفضل بقى واقفين 3 ساعات على البوابه عشان نعمل ايه؟ عشان اخش بس الشاليه. مفيش حاجه خالص، الموضوع عادي جدا، قصه وحوار. طيب في ناس بتبعت لي من اسوان كتير جدا، هل في حد من مستمعيني اللزاز الجمال ما راحش أسوان؟ عشان لو ما رحتش أسوان مش لاقي وصف، يعني مش لاقي. انت فاتك كل حاجة، فاتك شعب طيب جميل حنين، فاتك مناظر مش هتشوفها في مكان تاني، فاتك نيل لذيذ قوي، فاتك قعدات وفي كوباية شاي وكوباية قهوة أسواني مرعبين، فاتك شوية هوا، فاتك شوية أكل. عندهم بيعملوا شوية أكل، عندهم أسماء الأكلات يعني هي بتبقى مثلا زي أكلاتنا بس عندهم أسماء مختلفة شوية. طيب نروح فاصل صغنن ونرجع تاني نتكلم عن المشكلة اللي مقابلنا في الساحل دلوقتي كمصيفين عايزين نتبسط نفرح نفرح عيالنا. نعمل ايه؟ كيو ار كودز في كل حتة، ناس بتوقفك في كل مكان، ناس بتعمل دبل تشيك لو انت جوه الكومباوند، ناس بتوقفك تقولك احنا هنعمل دبل تشيك انت اونر ولا لا. دبل تشيك يعني احنا بنعمل اعادة اللي هو بنشوف هل انت تمام ولا مش معانا ولا ايه. عايزين نلاقي حل. 0152 952 1006.

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش

0: وانت مدعو تشترك معنا فيها. فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام. وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام.
2: وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات قادمة من الأراضي العراقية حاولت استهداف منشآت بترولية.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية.
2: وزير النقل يعلن أن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة علامة فارقة في تاريخ الميناء.
1: ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام التعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وأعمال التطوير والحملات الرقابية.
1: مصلحة الشهر العقاري تعمم منشورا بعدم تقديم الخدمات للأجانب غير الحاصلين على إقامة.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي للتشغيل بالشرقية ويوفر 6000 فرصة عمل لخمس محافظات.
1: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
2: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفأم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادية.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع اللذيذ، عزيزتي المستمع اللذيذة، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. الساحل مليان ناس، مليان بشر، شفنا ستوريز وفيديوهات كتيرة جدا على انستجرام وعلى التيك توك وعلى فيسبوك ان الموضوع تفاقم كبر. الناس بقت مزدحمة في كل الأماكن. واحد صاحبي راح يوم الخميس، يوم الخميس كان أجازة، أجازة رسمية، فهو راح يوم الخميس الساحل. قال لي وصلت الساحل في 6 ساعات. طريق اسكندرية زحمة جدا، الكارتات زحمة جدا، الساحل نفسه زحمة جدا، الناس متجدسة في الساحل قوي. ما تيجوا نشوف مصايف تانية. اتكلمنا عن مرسى مطروح، اتكلمنا عن اسماعيلية، اتكلمنا عن راس البر، اتكلمنا عن اسوان، اتكلمنا عن اسكندرية طبعا طبعا طبعا طبعا، السويس، العين السخنة كده كده احنا يعني موافقين عليها، بس حضرتك ما شفتش حاجات تانية؟ ما روحتش اسماعيلية؟ ما روحتش راس البر؟ ما روحتش مرسى مطروح؟ جرب جرب عزيزي العزيز، أخي اللذيذ، عزيزتي العزيزة، ولادك اللذاذ، جرب وروحوا البحر الأحمر، في أماكن الغردقة طبعا دي مشاتي شوية، شرم الشيخ مشتة شوية مش مصيف بس جميل، وفي الأكوا بارك، وفي الحاجات اللي احنا عايزينها لعيالنا، وفي الأكل اللذيذ، وفي كل حاجة، وفي البحر الجميل، في كل حاجة طبعا، مفيش مقارنة ما بين، معلش يعني، الساحل الشمالي ليه لذاذته، أو البحر المتوسط ليه لذاذته، والبحر الأحمر ليه لذاذته، ما ينفعش نقارنهم ببعض بصراحة، عشان مش هنعرف نوفق ما بينهم. ليه؟ الاتنين عظام جدا بالنسبة لنا كمصريين، ده ليه عظمة وده ليه عظمة، ده ليه كفاءة وده ليه كفاءة، ده ليه سيزنز وده ليه سيزنز، ماشي ما عندناش مشكلة، بس عايزين نلاقي حل في موضوع ان في حاجات لذيذة جدا برضو. يعني مثلا مرسى مطروح تعتبر من البحر المتوسط، او هي من البحر المتوسط، فليه ما نروحش هناك؟ ليه متكدسين في الساحل قوي؟ اسكندرية جميلة جدا، انا عارف ان اسكندرية زحمة جدا دلوقتي طبعا طبعا، بس عايزين نقسم بقى نفسنا، يلا نعمل فرق، نعمل ايه، جروب على الواتساب ولا نعمل ايه؟ طيب الجروب هيكون فيه 130 مليون مصري، موضوع غريب قوي، نعمل ايه؟ طيب ممكن تبعتولي ايه، بص بقى، بص بص بص بص الناس الخبيثة، بص يا جواد ما تلفتش النظر بقى للبحر الاحمر اهو، بصوا الناس خليهم مركزين في الساحل، عشان انا بحب الغردقة ودهب وشرم، مساء الفل رنا، شكرا يا رنا، يا رنا يا سوسة. طب ده فكر ناس كتير قوي بقى، ان هو لا خلينا احنا في الحتة بتاعتنا اللي هي البحر الاحمر، وسيب بقى الناس بتوع الساحل للساحل. لا يا جماعة معلش، احنا لازم نقعد كلنا 130 مليون مصري، نعمل قاعدة كده نشوف، نقسم نفسنا على كل المحافظات عشان ما نتكدس في حتة واحدة. طيب رقم الواتساب 01-529-1006، ابعتلي قولي نناقش الحل ده ازاي، والزحمة دي هنعمل فيها ايه، والكيو ار كودز بتعملوا فيها ايه، بتدخلوا الشواطئ ازاي، بتعملوا ايه، بتعملوها ازاي، يا مصر بتعمليها ازاي؟

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكه حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

لسه مكمل معاك على نجومه في ام ونجومه في ام تي في خالد جواد. وكفايه كده كفايه كده بقى زحمه، كفايه كده بنصدق في حاجات وترندز مش عايزين نمشي وراها، بس مش عارفين ليه احنا منسقين وراها. عندنا مصايف كتير جدا جدا جدا جميله قوي، عندنا اماكن ومحافظات عظيمه جدا وتدرس في جمالها. معاك إسراء من بورسعيد بس قاعدة في مدينة نصر، مهما رحت وجيت والله البحر الأحمر غير، ده كفاية السنوركلينج. طبعا طبعا طبعا السنوركلينج هو أحد أنواع الرياضات الجميلة البحرية، بس أنا بخاف منها بصراحة بأمانة. يعني أنا أروح البحر الأحمر أستمتع وأقعد في هدوء، أشغل مزيكا هادية، ناكل أكل طيب وخلاص. سلام عليكم. مسج كل مرة، رسالة كل حلقة. سلام عليكم، ممكن لو سمحتوا أتواصل مع برنامج أسامة منير؟ طب أعمل إيه؟ وكل مرة بقراها معرفش ليه، والله العظيم مش موجود دلوقتي، بيجي بالليل. الراجل ده نايت بيرسون، يعني رجل ليلي بصراحة، هو بيحب ما بيصحاش بدري او بيصحى بدري بس عشان حاجات تانية. يعني البرنامج بقى بالليل. اوكي يا رب يا رب يا رب. انا صيفت في اسماعيلية ومرسى مطروح وراس البر، بس اسماعيلية اكتر حلاوة وشواطئها خطيرة. يا سلام اسماعيلية، اسماعيلية ومانجة اسماعيلية. اي حد بيبيع مانجا في الطريق هتلاقيه كاتب لك مانجا دي من اسماعيليه او مانجا اسماعيلاوي، وانواع بقى الفص والحاجات بقى كل اللي هي كل حاجه. انا مش عارف غير الفص اصلا. لا استنى، في عويس وفي صديقه وفي مش فاكر، بس ده اخري عويس وصديقه وهما بيكتبوا عليها اسماعيلاوي. بتبقى اول ما تلاقي حد كاتب على المانجا بتاعته او حاطط يافطه ان المانجا دي من اسماعيليه خلاص اضمن اضمن، يا رب يكون صادق. بس في حد رقمه اخره 69. بص بقى راس صدر وانسى همومك، احلى جو واحلى بحر، تحياتي ليك يا جواد. ده من غير ما نتكلم، ده كده كده. انا اتصدمت لما رحت راس البر، اتصدمت. ايه يا جماعة ده؟ هي البلد دي في مصر؟ هما ازاي عاملين ايطاليا في راس البر، فينيسيا في راس البر، وايه البحر ده؟ وكنت ماشي بمركب. المشكلة بقى الاكبر ان انا ماشي بمركب وببص على محافظة راس البر، ببص على الشواطئ وببص على البيوت. لا لا لا لا، كفاية حلاوة بقى، كفاية ده انتوا ناس ايه، ده انتوا ناس حلوين قوي. طيب تاني هنرجع للمشكلة. السؤال هو ازاي نمحي حوار الكيو ار كودز ده من الشواطئ، وهنعمل ايه، هنتصرف ازاي؟ عايزين حد يوجهنا يقول لنا اي حاجة. لسه معك خالد جواد، ابعت لي على 015295206.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: عزيزي المستمع، وصلنا لنهاية الحلقة. شكرا لكل اللي بعتوا لنا النهاردة، وشكرا لكل الناس اللي تواصلوا معنا. كنا بنناقش موضوع مهم شوية، ألا وهو إن إحنا محتاجين نكون مرتاحين وإحنا بنصيف. يعني أنا مش لازم أقف قدام بوابة بالساعتين وبالتلاتة عشان أخد QR كود، ومش مضطر إن أنا أقف في الطريق ساعتين وثلاث ساعات عشان أروح من مكان لمكان عشان الدنيا زحمة جدا. يلا نخفف على نفسنا، ويلا نسهل على نفسنا الدنيا، ومش لازم نمشي ورا أي ترند. يعني أنا شايف إن إحنا امشي ورا رغبتك أنت يا أخي، ورا فرحتك أنت وفرحة ولادك ووقتك وحياتك ودنيتك. لما أخد شاليه صغير أأجره في مكان عادي، ده أمر لذيذ جدا. ليه؟ لأن أنا هستريح نفسيا، وهبقى كويس ماديا، وهبقى كويس أكليا في الأكل والشرب. مش هستنى أن أنا أروح من مكان لمكان أقعد ساعتين ثلاثة عشان أوصل للمكان، وأقعد مستني دوري في المطعم عشان أحجز في مطعم معين عشان أتغدى فيه أو أتعشى فيه أو أنزل ستوريز أو أعمل. لا لا، استريح، هدئ من روعك، استرخي كده وتبسط بالسفرية، وتبسط بولادك، وتبسط بالرملة، وقعد احفر مع ولادك في الرملة واعمل أشكال، وهات من البيت عندك بطاطس محمرة على شوية مكرونة على شوية فراخ بانيه مقليين كده، وكلهم على البحر وتبسط. خليك لذيذ، خليك عادي، خليك ما تمشيش ورا أي حاجة تزعجك أو تقلل من راحتك. أنا بشكر كل الناس، شكرا على هذه الحلقة اللذيذة. معادنا يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ألقاكم قريبا، باي باي.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني، بنت مين، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. إحنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما أنت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة في ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في ام ونجومة في ام تي في. نجومة في ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري على الرأي العام.
2: رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان وتحويل مصر إلى مركز إقليمي بحلول 2030.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير النقل يعلن أن استقبال أول سفينتي حاويات بميناء سفاجة علامة فارقة في تاريخ الميناء.
2: ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات بمدينة 6 أكتوبر وأعمال التطوير والحملات الرقابية.
1: مصلحة الشهر العقاري تعمم منشورا بعدم تقديم الخدمات للأجانب غير الحاصلين على إقامة.
2: وزارة التعليم العالي تعلن تسجيل 57,000 طالب لأداء اختبارات القدرات في الكليات.
1: وزير الشباب يوافق على تنظيم دورة الألعاب البارالمبية العربية الأولى بالقاهرة في يناير 2027.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يارا جندي ومروان أدري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: كله حلو،
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك،
2: بنتبسط بوجودك و
1: يلا الاجواء الصيفيه.
2: اي حاجه
1: اي حاجه بدل بيجامه.
2: مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاربعين النهارده الاثنين.
1: كمان ما شاء الله عليك.
2: 27 يوليو. يا رب تكونوا كويسين وبخير، معاكم ان شاء الله لمده ساعتين نسليكوا على قد ما نقدر. الجو لطيف النهارده، حر يعني بس احسن من الفتره اللي فاتت. درجه الحراره دلوقتي 35، النهارده بالليل هتكون 21. في ايه تاني؟ رطوبه 36%، والهواء 20 كيلو في الساعه، في شويه هواء كده بسيطه. بكره على درجه، بعده على درجه، وبعد كده
1: بكره بقى ده اللي هو هيبقى كام؟
2: 36، بعده 37.
1: أوكي.
2: بس في الويكند برضو 36. يعني هي مكملة كده حبة، يعني لغاية يوم الثلاثة الجاي هتبقى 33. فأهو يعني درجات الحرارة مور أور ليس نفس الحاجة.
1: يس.
2: جهز لنا إيه النهار؟
1: ولا حاجة. ولا حاجة.
2: أنا فقد الشغف.
1: يعني
2: ويا دوب جاية إيه.
1: أنا والله أنا جاي عشان خاطر المستمعين. لكن لو أنت لا ولا لا لا لا
2: مش عشان.
1: لا لا
2: أنت كذاب كده
1: ليه؟
2: أنت هتحبش المستمعين.
1: عندك دليل على ده؟
2: على الهوا كله اجيب لك ايه؟ اجيب لك لينكات.
1: خلونا نبص مع بعض على
2: ايه. طيب ارقامنا 015-595-5006 facebook.com/nugumfm. ابعثوا لنا لو عندكم اي ابديت مروريه او لو عايزين تسلموا علينا، واحنا كان عايزين نسلم عليكم. في اخبار ممكن نرجع لكم بيها بعد الفاصل. ايه رايك نبتدي باغنيه فرفوشه كلمنتينا ونرجع بعديها؟
1: يلا
2: نشوف بقى كل المسجز، فهنستناها منكم، خليكم معانا.
3: صلي زمان ما خجلتش من وحدي بتبقى

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر الألفين جنيه وهتدخل السحب، وكل ألف جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
4: لينجلون مطبات ما بيلبسش كاوتش قافش، قافش سكتها. لينجلون.
5: رقم الضريبي 331 212 633.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس. طيب اول رقم ده خالد من السويس، مساء الفل، بيسلم علينا. مساء الفل يا خالد. نجوان، مساء الفل عليكي، بتقول بسمعكم يومكم حلو زيكم انا وماما. مساء الفل عليكي يا نجوان، انت والدتك. في كمان ربنا يسعد قلوبكم ويرزقكم الخير كله، امين يا رب. ده محمد، مساء الفل عليك يا محمد. نبيل حماد، مساء الفل. بعد برضو بيمسي علينا. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. علاء التميمي، مساء الجمال عليكي، بتسلم علينا. مين تاني؟ يا مساء الفل علينا. وبعد كده احنا معاكم في السكة الزراعية في شارع الجمهورية في المنصورة، اصدقاء البرنامج محمد عبد الحسيب، الإدارة مجدي شومان، بنمسي عليكم على كل اصحابنا برا مصر بيسمعونا في السكة دلوقتي. يا رب نشوفكم على خير، يا رب نطمن على مليكة بنتي ولو برسالة. مليكة مجدي شومان في قاعدة في سينا، في راس صدر في جنوب سينا، يا رب يطمنك عليها. في كمان مين تاني؟ في حد مساء الجمال ده من امريكا، باسم. يا باسم، مساء الجمال عليك. مساء الخير مروان. مساء السعادة. في مصر بجد الخطة الجديدة دي مش عجبانا خالص، احنا عايزينكم طول الاسبوع زي الاول. معاك احمد من السويس. كده كده يا ورا بتبقى معايا حد اتنين تلات، واربع وخميس بتبقى في المخبز، فاللي حابب يروح ينفعها في المخبز. مش استاذ مروان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا تمام. ازيك يا استاذه يارا، اخباركم ايه؟ انا ما سمعتش درجات الحراره، ممكن تقولها لي تاني؟ بجد تامر عاشور بتخبط فيها الدنيا. درجه الحراره، عايز اسمع درجه الحراره تاني.
2: كانت 35 و21 دلوقتي 35 وبعدين هتكون 21.
1: مصطفى انديد بيسلم علينا، مساء الفل عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في مين تاني؟ بس كده.
2: طيب على سيرة البارح كنا بنتكلم انه الثانوية عامة النتيجة كمان كم يوم. خبر بقى يعني ابديت جديد، انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2026 وبدء تجهيز النتيجة للاعتماد. انتهى الكنترول الرئيسي من تصحيح كراسات الاجابة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للسنة دي، وبدأ الكنترول تجهيز نتيجة الثانوية العامة والاعتماد قريبا، وبتشمل مراحل تجهيز نتيجة الثانوية العامة، مراجعة النتيجة ودرجات الطلاب ورصد الدرجات ومراجعتها اكتر من مرة، وبعد كده بيحددوا قائمة اوائد الثانوية العامة في جميع الشعب وتطبيق درجات الرأفة. يعني ما عرفش بدأ معناها ايه، كم يوم؟
1: اعتقد
2: اسبوع
1: او اقل يعني.
2: فاكر الموضوع هيبقى اقل من كده، ما اعرفش بقى. بس فدي كده ابديت كده في السريع.
1: شكرين يا
2: حبيبي. تلاقوا اخبارنا على الجمعة.
1: حمد المصري هو بعت، مساء الفل.
2: ازيك يا حميد؟
1: وفي خالد ماكس، مساء الفل، بيقول والله بدون مبالغه انتوا احلى برنامج اذاعي موجود، انتوا بتعملوا جو جميل، بكلمكم من المعادي. خالد ميكس، مساء الفل عليك يا خالد. او هو كاتبها بالانجليزي ماكس، بس هو كاتبها بالعربي ميكس. على العموم يا خالد، انت في المعادي، فلو حصل وشفت يارا ما تحاولش تروح تسلم عليها، لانها اي حد بيسلم عليها بتطلب منه فلوس. فتعمل بقى عليك، تقول لك اسامه بغسل كلى.
2: لو شفتني
1: لما عشان اعمل تغيير قرنيه والكلام ده، يعني ما تحاولش يعني.
2: قول لا انا كنت فاكرك يارا من برنامج تاني.
1: محمد ممدوح، مساء الفل، بيقول احنا في الشغل مطحونين انا واحمد سعيد، ومبسوطين ان احنا نسمعكم، وعايزين نسمع تامر عاشور. حاضر.
2: في طلب يعني تامر عاشور النهارده كتير. حاضر. عامه معايا اغنيه تامر عاشور كمان شويه اسمها متلخبطه احوالي.
1: ماشي. بس كده.
2: بس. طيب احنا لسه يعني معانا اخبار مروان هيجهزها دلوقتي، ايه رايك نسمع توليت اغنيه سريعه جدا
1: جدا
2: جدا، ونرجع على طول نكمل اخبارنا. 015 59 55 1006، خليكم معانا.

0: لسه مكملين معاكم ومروان بقى مجهز خبر من بدري.
1: بس يعني بصي
0: بس انا ما اعرفش ده حقيقي بجد ولا لا. انت اللي ما اعرفش لو انت هتكون عارف.
1: هو طبعا اشاعات قويه على موضوع بشكتاش. ممثل محمد صلاح في اسطنبول لإنهاء التعاقد مع بشكتاش التركي. تقارير صحفية قالت إن ممثل محمد صلاح هيتواجدوا في مدينة اسطنبول النهاردة عشان ينهوا الاتفاق مع إدارة نادي بشكتاش التركي لانتقال صلاح في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. محمد صلاح كان أنهى رحلته مع ليفربول بعد مسيرة استمرت 9 مواسم في الأنفيلد توج خلالها بجميع البطولات المحلية والقارية الممكنة. صحيفة تركية قالت أن محمد صلاح بيتعافى من إرهاق الموسم في اليونان، وأفادت التقارير أن بعض الأشخاص الممثلين له هيوصلوا إسطنبول لتوقيع العقد. تقارير صحفية بتقول أن صفقة انتقال صلاح هتكلف بشكتاش ما يقرب من 40 مليون يورو خلال موسمين، تتعلق براتب سنوي قدره 15 مليون يورو ومكافآت أداء بقيمة 4 مليون يورو بالإضافة إلى بنود خاصة تتعلق بحقوق الصورة والقمصان. بإضافة هذه البنود تتجاوز التكلفة الإجمالية للعرض 40 مليون يورو. عارفة فكرة الصور والجيرزي بتاعه؟ عارفها؟ فاهمة الفكرة؟
0: لا.
1: الصور بتاعت اللعيبة الكبار اللي هو زي صلاح بقى وكريستيانو وميسي يبقى ليهم حقوق نسب في صورهم اللي بتتباع سواء أونلاين أو في أي حتة.
0: أوكي. أنت بقى نسب حقوق صورك بكام؟ 3 جنيه وربع.
1: في اي في سخيف تاني بقى قبل ما نكمل الخبر؟
0: نص جنيه.
1: طيب، بيمتلك صلاح سجل استثنائي خلال مسيرته بعد ما ارتدى قمصان انديه كبيره زي بازل، تشيلسي، فيورنتينا، روما وليفربول، خاصه في 694 مباراه رسميه سجل خلالها 334 هدف وصنع 171 هدف.
0: انت مش شايف انها غريبه ان صلاح عايز يروح يلعب في تركيا؟
1: لا، هي غريبه
0: يعني غريبة. على اساس ان هو اكيد يعني لو هيقدر يكمل في حتت في الفرق يعني بتاعت البريمير ليج والكلام ده كله.
1: لا، البريمير ليج كان مستحيل يكمل البريمير ليج خلاص. اللي اتعمل في ليفربول والتكريم اللي خده والحب اللي صعب ان هو يروح جوه الدوري الانجليزي فرقه ثانيه غير ليفربول. يبقى اكيد بيفكر التفكير غلط، لان هو
0: ليه في ناس بتروح من الاهلي للزمالك والحاجات دي كلها يعني.
1: يا بغض النظر عن ضرب المثل لانه يعني بعيد خالص، بس لا في وضع زي الناس معايا زي مثلا ستيفن جيرارد لما ساب ليفربول ما راحش في حته خلاص، اعتزل. مسك بقى تدريب تشيلسي، درب مش عارف فين، بس ما ينفعش يلعب في حته ثانيه لانه وصل لمرحله من حب الناس.
0: مش عاجباني الخطوه
1: طبعا
0: دي.
1: انا متخيل عشان احنا ما درسناش جغرافيا، فانت مش عارفه ان تركيا تلعب في الشامبيونز ليج، فصلاح عايز يلعب في الشامبيونز ليج.
0: مش مقتنعة خالص.
1: خلاص احنا نكلم صلاح، تصلي بي ايه مو اشرح لنا اكتر يا حبيبي. ايوه انا كويس. انا يسرى كويسه كمان الحمد لله.
0: طب انا اطلع فاصل
1: عشان خرجوك ازاي من المدرسه؟ ليه بيخرجوك ازاي؟ قولي لي.
0: من الاوائل، عارف لو كنت بيراجعوا
1: وائل مين.
0: نطلع فاصل نسمع حمد بتشان ونرجع على طول بعديها 015 595 5000.

0: يا ليلي يا
1: سلطان الطرب. لا لا هدي شوية، الناس بدأت تبص لك، بس الحق يتقال الحنجرة ألماز لو العرب يا سيدي. طب قول لهم حاجة بدل الهفهفة دي، أصل اللي سايق ده مش أي حد، كل ده حواليه وهو ولا كأنه سامع، قفش سكته ما بيلبسش، هو كاوتش عربيته لينج لونج.
2: الرقم الضريبي 331 212 633.
3: قاعد

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هم اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، انت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
1: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
3: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: فقر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هاي مروان.
2: حماده المصري، انت بعت المسج دي امبارح يا حماده،
1: شفت الترند بتاع شفت الترند بتاع اسمي من اسمك يا اسمك
2: اقسم بالله
1: مش بس صدقت اقسم بالله
2: اقسم بالله
1: اقسم بالله عجبني جدا.
2: في كمان الرقم لاخره 785 بعت ايموجي ماشي. مساء الورد والياسمين عليكم مروان المحترم وارق رورو. مين رورو يا جماعه؟
1: انا.
2: انت ازاي رورو؟ معاكم نوره بتاعت حدائق اكتوبر. فقرتكم بقت ادمان بالنسبه لي يا رب، منورين دايما الشاشه. نفسي اسمع من فضلكم اغنيه اجمل حلم لتامر عاشور. هو في ايه تامر عاشور النهارده؟ هو في حاجه؟
1: معرفش.
2: عيد ميلاد تامر عاشور مثلا؟
1: معرفش والله معرفش.
2: كم من ناس كتيره طبعا، حاجه لطيفه وجميله.
1: بس يعني
2: بس كتير قوي طالبين تامر عاشور النهارده. وبتهديها لمحمد كوتو. مساء الفل. عايزه اي اغنيه من البوم الهضبه الجديد. مساء النور عليكم. احلى ناس وحشتوني. ده جو من امريكا. في كمان مساء الورد على اجمل المذيعين. ده نادر فؤاد. مساء الورد على اجمل المذيعين و بس.
1: اوكي. عايز اقول خبر.
2: يلا.
1: بص يا سيدي. انت عارف كريستوفر نولان
2: المخرج
1: المعروف جدا، يعني هو عامه
2: بتاع اوديسي.
1: طبعا اوديسي هو معروف
2: شهير.
1: فبيقول لك الممثل الامريكي
2: حاجه في رمضان.
1: الممثل الامريكي مات ديمون كشف ان المخرج كريستوفر نولان لغايه دلوقتي بيرفض يمتلك موبايل.
2: لا مش هو اللي كشف على فكره، ده هو كريستوفر نول طالع هو نفسه.
1: ما تقطعش كلامي.
2: وقال انه ما عنده بيستقبل حاجه على الايميل وما عندوش سمارت فون.
1: بيقول انه هو بيرفض انه يمتلك موبايل ومش بيستخدم الرسائل او ايميلات، وبيعتمد في تواصله على التليفونات الارضي ومساعده زوجته وشركته في الانتاج اما توماس. وقال كمان انه قبل ما يتعرض عليه بطوله فيلم، هو ما دايما بيقول قبل ما يتعرض عليه بطولة فيلم ذا اوديسي، يعني وصلت له رسالة من اما توماس بتقول له بس بيستنى مكالمة من
2: كريستوفر
1: نولان
2: على تليفون.
1: بيستنى مكالمة من نولان وبعدها رن عليه رقم مجهول. اكتشف ان المكالمة جاية من خط ارضي في استوديوهات يونيفرسال والمتصل هو كريستوفر نولان بنفسه. ديما لانه في البداية افتكر ان نولان بيتصل عشان يتكلم عن تعاون جديد، لكن المكالمة انتهت بعرض بطولة فيلم الاوديسي يعني. يعني هو من زمان كريستوفر نولان معروف ان هو بيبعد عن مبتعد عن التكنولوجيا، بيحب يبعد عن التكنولوجيا، وكمان بيكتب السيناريوهات على الكمبيوتر مش متصل بالانترنت، وبيتجنب الايميلات، وكمان ما بيستخدمش
2: نسخه ويندوز بقى اصليه،
1: مش بيستخدم سمارت فون علشان يحافظ على تركيزه وهو بيشتغل. مع انه مصور الفيلم كله بالليتست تكنولوجي كاميرات.
2: انا بشوف الحاجات دي
1: يعني
2: بحسها
1: اخر تكنولوجي نزلت. فاهم بتاعت الاي ماكس دي. مش فاهمه. انا ما بفهمش الفكره. انا فاهمه ان انت عايز تبتعد عن الكلام ده كله، بس
2: ممكن افهم ان انت معاك سمارت فون بس مش على السوشيال ميديا ماشي،
1: او مش منزل عليه الحاجات ومخليها مثلا على قد الايميلات،
2: لكن معاكش سمارت فون مش يعني، فخصوصا في مهنه زي دي.
1: أيوه.
2: على فكره في اخ واحد صاحبي حبيبي جدا يعني الى الان مع التليفونات السودا الصغيره. هو مش عايز يبقى عنده واتساب، وهو مقتنع بده وبيتعامل مع الناس بمسجز، وبالنسبه له التليفون وهي حاجه نحترمه عليها جدا انه بيرد من التليفون وخلاص. فده تمام. انت بقى كريستوفر نول راجل مخرج عالمي بتعمل افلام مش عارف ايه، بتتعامل مع عظائم وكبار القوم، وما عندكش تليفون كايه؟ مش قادر استوعبه طبيعه مهنتك حتى.
1: بس هقول لك حاجه، هو عشان كريستوفر نولان مثلا ممكن تلاقي معاه 15 اسيستنت
2: مساعد.
1: وكلهم معاهم بقى تليفونات ايميلات، وهو بس بيجي له اللي هو ايه
2: مع سيد جزره
1: مروان. بعد بيقول بيعتذر انه مش هيقدر يعدي عليك يشرب شاي بعد
2: مش لاقيين ماتشا يا ريس في المحل.
1: ماتشا توت. ماتشا ايه؟ بالموز
2: ماتشا توت اللي هي بالموز. انت معانا ولا مع الاسف؟ انت مع الاسف صح.
1: بس بقول لك يعني هو متفاهم ده، بس انا ساعات الحاجات دي بتستفز
2: بصراحه،
1: مش بشوف الفكره يعني. اوكي اعمل
2: مثلا يلا نقول حاجه غريبه او نعمل حاجه غريبه،
1: يعني اعمل مثلا ساعه في اليوم اللي هي بتمسك فيها الحاجات التكنولوجي وسيبها على جنب بعديها، بس ما تقوليش بقى انا عايش حياتي من غير ايميلات من غير
2: لا. وعلى فكره انا مصدقه، انا ما بقولش ان هو بس يعني زي ما انت قلتي معاه 19 مساعد بياخدوا 900,000 دولار في الشهر، فيعني
1: يعني ما ماشي.
2: فانا عارفه لما عندك، انا ما بسوقش بس عندي 2 بنتلي واحده رولز بس انا ما بسوقش. ايوه طب يعني مش مهم على فكره.
1: شيء غريب الصراحه يعني. طيب اخبرنا عن النجوم في ام دوت نت.
2: احنا نجيب كريستوفر نون على التليفون.
1: استنى
2: الو كريس.
1: الو
2: ازيك عسليات عامل ايه؟ اخبارك؟ لا لسه ما شفناش الفيلم. بالمناسبه حد كان لسه بيحكي لي مين اخويا غالبا راح، هو كان عايز يروح الفيلم هو واحد صاحبه، مفيش حجز
1: لمده اسبوعين. قلت لك كانوا الناس اصحابي بيحاولوا يحجزوا ومش عارفين يروحوا، مش يعني مش
2: لا بس لقين. يمكن اصحابك دول عشان اول مره يروحوا سينما فمش عارفين.
1: 015-5955-1006 لازم نطلع فاصل. هنرجع وابن خالتي هنرجع بعد نشره الاخبار، استنونا خليكم معانا.
3: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مبهولة. تاني حاجة خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
4: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
6: مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على
7: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
8: ايه ده؟
9: لا ما تبصليش انا سايق بالظبط
7: على تردد 11900 رأس.
6: تابعونا على x.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: الرئيس السيسي يوجه بعرض الإنجاز المحقق في مشروع أرشفة ورقمنة التراث الإذاعة والتلفزيون المصرية على الرأي العام.
1: رئيس الوزراء يستعرض الرؤية المقترحة لتطوير زراعة وصناعة الكتان وتحويل مصر إلى مركز إقليمي بحلول 2030.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقي والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونغ كونغ.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجومفم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، وهتحب نقرأ كده كام مسج قبل ما نرجع مرة تانية للأبديتس؟
2: ماشي. كريم جلال مساء الفل، بعت كلمة واحدة فوفو بس كده.
1: بس كده؟
2: ماشي. عادل من أمريكا مساء الخير، وحشتوني جدا، الجو هنا حر جدا في يوتا 30 كده، حر 30 ماشي. محمد فكري مساء الفل بيقول ازيك يا مروان. انا محمد فكري. ازيك يا يارا، الشياكه دي مروان هي يارا الاوتفيت بتاعها منين؟ بحبكم جدا وسلامي لاولادي ليلي وعدي. مساء الفل. ده بتاع اختها مش بتاعها.
1: مش هينفع اقول البراندز على الهواء.
2: بتاع اختها مش بتاعها.
1: نفسي يعني اقول عادي بس مش هينفع.
2: احمد سعيد من ستوكهولم مساء الفل ومساء الجمال عليك وليك وحشه وانت كمان يا ابو حميد. حسان عبد القدوس مساء الفل. بوسي بتقول انا اول مره اشارك معاكم، عايز اقول لماما اني بحبها جدا وعايز اسمع روح البحر لفضل شاكر. في كمان مصطفى انديل مساء الفل بيقول ممكن طلب اؤمر يا استاذ درش. في 965 ده احمد سماري
1: سمري تقريبا
2: غالبا. بيقول مساء الفل استاذ مروان، خليها خالد عاشور. خليها عاشور ماشي اوكي. اعتقد احنا لعبنا حاجه
1: تامر عاشور، كانت الاغنيه اللي يعني اللي طلعنا منها دلوقتي حالا.
2: نانسي بتقول ممكن اغاني الانغام، بحبكم جدا.
1: شوف لكم حاجه
2: اجمد كلام في الزحمه ده ولا ايه يا استاذ مروان واستاذ غيره؟ تامر عاشور بقى كلكم خاينين او بتخبط فيها الدنيا؟
1: ما انا لسه مشغله متلخبطه احوالي يعني ما بين الاثنين.
2: محمد من جده بيقول بيسلم علينا بيقول ما يحرمناش ربنا منكم، ربنا يخليك. بيقول بس يارا من الاهلي للزمالك او من الزمالك للاهلي ايه يا يارا؟
1: معرفش بقى يعني انتوا فاهمين قصدي.
2: بس كده.
1: انتوا فاهمين قصدي لو حاجه يعني فاهم نفس الفكره فاهم نفس المنطقه. بس
3: خلصتي؟
1: مش انت بتقولي مش هيمشي من ليفربول يروح مثلا تشيلسي او
2: التاريخ اللي عمله
1: مانشستر مثلا؟ بس ممكن يروح بس ممكن يروح حاجه اسباني او فاهم
2: ماشي. ما جالوش عروض. ما هو برضه مرتبط بالعروض اللي بتجيله.
1: لو كلمهم اكيد هيظبطوا يعني.
2: لا ما فيش حد في قيمه محمد صلاح بيكلم، مش عايزين حد. انا جاهز على فكره. يعني اكيد مش هيكلمهم
1: يعني فاهم.
2: انا كنت شايف ان كان ممكن يروح الدوري الايطالي.
1: ما هو يعني ما فرقتش يعني اسباني نفس الفكره برضو فاهم يعني
2: برضو هتبقى مرتبطه بان لازم حد يطلبه. يعني ما انت بتعرضش نفسك برضو، هو لسه يعني مش للدرجه دي يعني. فانا تخيلت انه ممكن يكون عنده عروض من الدوري الايطالي فيروح مثلا يوفنتوس.
1: انا قصدي كده
2: تخيلت
1: يعني
2: كده. بس الدوري التركي هي بس يعني الميزه الوحيده فيه هو مش دوري قوي قوي يعني بس يعني انه بيلعبوا تشامبيونز ليج.
1: اوكي
2: اكيد طبعا واحد زي صلاح اكيد هيبقى حابب انه يشارك في تشامبيونز ليج. بس
1: ماشي. ولو كده بقى بيبتدي الموسم اللي هو بعد الصيف يعني ولا
2: هو دلوقتي فتره الاعداد لكل الدوريات في العالم كله دلوقتي فترات الاعداد. بس هو لسه يعني لسه الامور لم تحسم بعد، لان كان في كلام على انه اللي موقف الدنيا شويه او اللي معطل اتمام الصفقه يعني هو نسبه نسبه العموله بتاعه رامي عباس وكيل اعمال محمد صلاح. بس أوكي. لسه ما اعرفش التطورات ايه.
1: ماشي.
2: الرقم الاخر 740 مش هو او هي مش كاتب اسم. بحبكم جدا. شكرا شكرا
1: عليك.
2: في كمان مصطفى بقى اللي بعت من شويه ممكن طلب، عايز يطلب اغنيه حمزه نمره شمس وهواء.
1: حاضر اشوفها
2: بس هو عايزها على التلفزيون
1: يعني.
2: عايز اتفرج على الفيديو كليب بتاعها لو عندنا هنلعبها. حاضر يا مصطفى يعني.
1: طيب احنا لسه في اخبارنا على نجومه في ام.نت وطبعا مسجز ابعتوها 015-5955-1006. ايه رايك نسمع اغنيه تامر حسني الجديده بنت مين ونرجع على طول بعديها؟ خليكم معانا.
4: جديد نجومه في ام تامر حسني بنت مين، اغنيه جديده على نجومه في ام.

اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبر مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم MF011B7810626. رقم التسجيل الضريبي 611-90-75-93.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب والخبر لطيف برضو اللي علاقه بحمزة عبد الكريم.
2: ماشي سيقولك والله
1: يبي يخوض قائمة برشلونة في معسكر انجلترا استعدادا للموسم الجديد. نادي برشلونة الاسباني اعلن القائمة الرسمية اللي هتخوض معسكر الاعداد في انجلترا استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 26-27. القائمة شهدت تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم. انضمام حمزة لقائمة الفريق الاول بيجي بعد اتمام انتقاله بشكل نهائي الى برشلونة قادما من الاهلي، وده خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة بتعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني هانز فليك في إمكانياته. فليك بيهدف لاستغلال المعسكر الإعدادي لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا مع منح العناصر الشابة والصفقات الجديدة فرصة للانسجام مع الفريق قبل انطلاق الموسم. ننتظر كمان برشلونة مواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي يوم 19 أغسطس المقبل ضمن منافسات النسخة 61 من بطولة كأس خوان جامبر، في أول نسخة من البطولة تقام على ملعب كامب نو بعد افتتاحه بشكله الجديد. بس دي ده خبر عن محترفنا المصري.
2: هو واضح إن الأخبار كتير الفترة دي زي ما أنت بتقول.
1: أول مرة أشارك معاكم، بس بحب أسمع البرنامج من زمان بس مش قوي. أوكي الرقم اللي
2: مش قوي مش بيحب يشترك ولا يسمعنا.
1: ده مصطفى أنديل. واضح إنه لا مش بيحب يشارك قوي. في مصطفى عصام بيقول انا صديق البرنامج مصطفى عصام، هل بعد اللي وصلت له من الشهرة في الراديو لسه بتفكروا او لسه بتتمنوا يكون لكم برنامج على التلفزيون؟ اكيد كنتم في البداية بتتمنوا يبقى لكم برنامج على التلفزيون. واضح ان انت مش متابعنا من زمان خالص يا درش.
2: الاثنين عملنا برامج على التلفزيون
1: بالظبط كتير. في مين تاني اهو مين تفضل يا ستي. مساء الخير على مديرتنا جويادة وأنكل مروان.
2: والله بقالي كتير ما سمعتش انك بتقرا مسج لمينا.
1: لا انا بقرا بس اول ما بقول مديرتنا مش بتضايق، بحس بكده يعني مش عارف. بصراحه عايز اقول لك سر، بس ما تقولش يا ابو حمزتنا لحد. بدون مبالغه كنت بتمنى اشوف مديرتنا وربنا حققها لي عشان اعرف بس واتاكد من حاجه كده، وهي يارا ملاك ولا بشر؟ لحد ما اتاكدت انها بشر زينا ما كنتش اعرف. مينا توحشني. مينا
2: ميرسي مينا والله.
1: بتحكي على ايه؟
2: كلامه حلو، انت متضايق ليه؟
1: طلعتي ملاك
2: طول عمري عصفوره من عصافير الجنه. لازم الاداء ده.
1: وراب نوحي بومه واقفه على الشجر.
2: على فكره انا بحب البوم قوي يعني،
1: بغض النظر عن البوم.
2: لو انت بتقول بومة اللي هو عشان بومة
1: ما بيرجعش الظهر لا لا لا، انا عارف ان البومة طائر
2: ده
1: جميل.
2: ده كائن جميل.
1: بس في حالة البني ادمين امثالك
2: ماجستك ملوكي
1: ماجستك لونج لاستنج.
2: ملوكي
1: لونج لاستنج
2: شوفري سويت لونج لاستنج.
1: احمد من روما مساء الفل بيسلم علينا. في حد بيشارك حب البوم اهو ده. مصطفى عندي بيقول والله وانا كمان بحب البوم جدا
2: جدا.
1: ايوه طائر شكله حلو على فكره، بس بتبقى قاعد معايا في الاستوديو.
2: امال انت ايه؟
1: لو انا شخص
2: انت...
1: عادي.
2: لا لا انت لا مش لا شخص عادي.
1: انا شخص عادي.
2: انت شخص غير عادي.
1: شكرا لي.
2: طيب ممكن اقول في وقت ممكن اقول خبر سريع؟
1: لا.
2: مواطن كندي قرر ان هو يسلم قنبلة يدوية من الحرب العالمية الثانية لمركز الشرطة. يعني الشرطة الكندية جالها شيء غريب او طلب غريب من المواطنين، وهو انهم ما ينقلوش اي قنابل او ذخائر عن غير منفجرة يعني من مخلفات الحرب العالمية الثانية لاقسام الشرطة. وده بعد ما راجل راح بنفسه لقسم الشرطة وهو شايل قنبلة يدوية غير منفجرة من بقايا الحرب العالمية الثانية. الشرطة قالت لو حد لقى جسم يعني مشبوه او مادة متفجرة قديمة يسيبها في مكانها فورا وما يحاولش ان هو ينقلها او حتى يلمسها. وكفاية انك تتصل بالشرطة وهي هتتابع بقى بالظبط كده. فالراجل راح واخدها مش مصدقه ان انا ممكن الاقي قنبله مثلا مدفونه ولا حاجه احرك اي حاجه حواليها واروح شايلها واخدها في عربيتي.
1: سلام عليكم. سلام. انا لقيتي عندي في البيت.
2: واخدها عربيتي او اتمشى بيها او ايا كان موتوسيكل ايا كان واروح بيها. لو سمحت انا لقيت القنبله دي تاخدها؟
1: تعبكم؟ تبعكم؟ بس هم عندهم حق طبعا، كلام منطقي، لان انت ممكن يحصل اي حاجه
2: ممكن تنفجر في لحظه انت مش عارف.
1: يعني
2: لا لا وارد وارد انا كاكسبرت
1: انا ياما فرقعت بوم
2: في الكنابل
1: ياما فرقعت بونب.
2: اخبرنا على نجوم اف ام دوت نت, تقدر تبعت لنا على 015 595 1006. ايه رايك نسمع اصاله
1: يلا
2: ونرجع على طول, خليكم معانا.

0: فرق كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. مستنيينكم في إديوجيت أرض المعارض يوم 28 و29 و30 يوليو، وفي الأسكندرية يوم 2 أغسطس في هيلتون جرين بلازا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صدقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صدقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صدقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في ليلة استثنائية كايروكي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ما تعملي انجاز كبير في حياتك وبعدين ترجعي تكرمي في الكرموكي مثلا بخص يعني
2: ايه
1: كوسة
2: ده ايه انت ايه
1: طماطم طماطم تكريم اغرب تكريم لجافي ورويز بعد رويز سوري بعد فوز اسبانيا بكاس العالم.
2: اوكي
1: بلد في اسبانيا اسمها لوس بالاسيوس الواقعة في اقليم اشبيليه كرمت جافي وفابيان رويز بالطماطم في تكريم غريب عقب فوزهم بكاس العالم اللي لسه خلصانه 2026. البلد دي كرمت الجافي ورويز بصندوقين طماطم بيعادل وزنهم كل واحد منهم في تقليد محلي شهير في البلدية المعروفة بإنتاج الطماطم. جافي نجم برشلونة حصل على 68 كيلو طماطم هم دول
2: هيعمل ايه بيهم اصلا هيبوزوا.
1: وفابيان رويز نظرتي كمان للفكره
2: بجد والله هيبوظوا
1: ماشي. نجم بي اس جي حصل على 84 كيلو طماطم وده في اطار الاحتفاء بالانجاز اعلن مجلس المدينه اطلاق اسم فابيان رويز وجافي على ملعبين لكره القدم في المدينه. الحاجات دي
2: يعني هو جسر غريب شويه بس يعني الراجل هيعمل
1: بس يعني في بره في اوروبا الحاجات دي متعرف عليها التكريمات اللي هي مثلا بلد مشهوره بزراعه حاجه معينه
2: أيوة بس
1: نوع يعني معين من اللحوم
2: وزنك من فاكهه طماطم. ولا خضار ولا ايا كان يعني هي غريبه شويه
1: يعني. انت لو كرموكي انا ما اعرفش بلدكم ايه بس لو كرموكي
2: خرشوف
1: حرنكش بموت في الحرنكش بموت في الحرنكش فيعني تكريم
2: ليك في التين الشوكي؟
1: اوكي
2: اكلت طلعت التين شوكي ولا
1: طلعت من فتره بس كنت بحبه جدا زمان وبعدين اكتشفت بقى مع الوقت انه كتره مش صح يعني كنت بحبه كنت بجيب بقى طبق واقوم لا انا بحبه بس كتره كتير مش صح يعني 2 3 كده في الاسبوع تمام لكن مش كل يوم 2 3 ولا تجيبي طبق 10 حبات وتقومي قايمه بيه اصل ابن اللذينه كمان ايه هو اي اطبع
2: بيتزلط
1: ايوه فيش بقى ما هياش كبيره فتقعدي تنقنقي فيها
2: لا انا ماليش فيه خالص
1: ليه خالص. انا ماليش فيه بقى التين التاني البرشوم
2: الاثنين ماليش في التين عامه يعني
1: ليه
2: ما اعرفش مش من الحاجات
1: اللي
2: بحبها.
1: ايه الفواكه اللي بتاكليها المانجا عندك مش حساسيه جداً. منها
2: عندي حساسيه من مانجا وفراوله والكيوي مؤخرا بحب ال بحب المشمش جدا برقوق
1: بس المشمش ده حاجه يعني دواء بيطلع 3 اسابيع في السنه
2: ده جميل. انا بستنى اول ما بلاقي فيه مشمش على طول لازم يبقى عندي مشمش برقوق
1: فوخ ماشي
2: موز ساعات تفاح لو ليا مزاج بس
1: اوكي برتقان
2: ساعات حوار قوي تقشيره يعني مشكلتي مع البرتقان مشكلتي معاه هو
1: والله انت بقيتي ابشع مما كنت عليه حقيقي انا بقولها لك بمنتهى الصراحه عشان ما حدش يضحك عليكي اصل اضحك عليكي اديكي كنت ميت على انه مغمى عليك
2: على فكره مش لازم تكمل
1: فيعني
2: ماشي امشي محدش هيتضايق ولا انا ولا المستمعين
1: ما تكلمي بالنيابه عن نفسك
2: ولا الشركه ولا يعني ولا
1: استاذ ابراهيم ولا استاذ سيد ولا اي حد
2: محدش هيفرق. طيب ايه رايك نسمع اغنيه
1: يلا
2: ونرجع على طول
1: ماشي
2: بعديها بقى غالبا هنختم يعني بس ابعتوا لنا 015 59 55 1006

0: انا عذرك.
1: ايوه بص على المايك كده قبل ما ترد عليا.
0: انا عذرك والله. على العموم وقتنا انتهى. كان معاكم مروان قدري ان شاء الله هبقى معاكم بكره من الساعه 5 للساعه 7.
1: انا معاكم مروان قدري لوحده.
0: ده صدى صوت.
1: ده ايكو جديد. بنجرب جهاز جديد على الميكسر. كونكشن جديده.
0: وكان معايا زميلتي ساره الحفني.
1: عايزين نشكر كل اللي تابعونا النهارده وكل اللي بعتوا لنا. درجه الحراره 33 نزلت درجتين. حلو زي
0: كده. دلوقتي؟
1: الوقت 33 بس فدي درجات الحراره. شويه وهتكون معاكم جيهان عبد الله. حلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله. هجيب لكم مروان ونرجع بكره. واخر حلقه لينا هذا الاسبوع من كلام في الزحمه. يوم جميل عليك.
0: يومكم حلو.
1: باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: إيه الفرحة اللي على وشك دي؟ عارف أنا بعتت لك ها؟ نفس الكلمتين بتوع كل مرة وأكلت من ده تاني. ما تحاولش، مفيش كلاكس هيغلوش يا باشا. هو أنت عشان بطلت تاكل بلعت فتدور على أي كلام تاكله؟ طالما جاية معك سكة يبقى أنت في الأمان. قافش سكتك، ما انت كاوتش عربيتك. لينج لونج.
4: رقم الضريبي 331-212-633.
5: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
6: معاك كوري، معاك عربيه. معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسود. معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري، معاك سيسي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي. معاك كوري، معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري، معاك عربية.
7: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
8: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
9: بورتو جولف العالمين بتحقق حلم الملايين. وأخيرا والأول مرة في الساحل الميجا ستار شيرين عبد الوهاب.

0: الميجا ستار شيرين عبد الوهاب في حفلة استثنائية ليلة مش هتتنسي يوم 7 أغسطس. الحفلة ضمن فعاليات بورتو جولف سامر فيستيفال اللي بتقدمها عامر جروب، واللي بتحول بورتو جولف للواجهة الأولى لحفلات صيف 26 بالعالمين الجديدة. الحفلة بتنظيم ياسر الحريري وأمازون انترتينمنت. احجز تذكرتك دلوقتي من ticketsmarchet.com وخليك جزء من الحدث. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبول يؤكد أن تنامي ظاهرات الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: نائب رئيس الوزراء يؤكد أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يستهدف إعادة بنائها وتحديثها.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العامة على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: وزير الطيران يفتتح النسخة 11 من أسبوع إفريقيا والمحيط الهندي للطيران لأول مرة بمصر.
1: وزير العمل ومحافظ الشرقية يتفقدان توسعات مصنع للمنسوجات بمدينة بلبيس باستثمارات 100 مليون دولار.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد عامر يفوز ببرونزية سلاح السيف ببطولة العالم بهونغ كونغ.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: دلوقتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمستمعينا ومشاهدينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. ساعة من المزيكا وأغنيات جديدة انضمت للبرنامج امبارح بس، والنهاردة بتكمل المنافسة زي كل يوم على الهواء علشان نعرف منكم ايه الأغنية اللي حبينها أكتر النهاردة أكتر من امبارح وبكرة أكتر من النهاردة وكده. إلخ شاركوا وبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 من المركز السابع لحد المركز الرابع، وفقرة 3-1 دي فقرة مفضلة لنجم مفضل، أو النجمة فقرة مخصصة لنجم مفضل ليكو. برضو مين نجمكو اللي حابينه أكتر النهاردة اللي عايزين نشارك معانا، وبعد كده بنشوف ثلاث أغنيات اللي على قمة السباق. مشاركاتكو على الواتساب، تنسوش تكتبوا اسمكو والأغنية اللي بتحبوها والنجم اللي بتحبوه. وهنبدأ برقم 7 معانا النهاردة، وزي ما قلنا ان الاغنية دي كلهم جداد شاركوا معانا امبارح ولسه كيوت في نفس مركزها، هنسمعها وهي راجعين.

مجموعة من المسجز اللي جات لنا من بداية الحلقة، عايزة أوجه تحية لكل أصدقائنا اللي بيتابعونا أكيد وبيشاركوا معنا اختيار لفقرة 3 الواحد لوائل جسار وملك، وبتقول دي أول مرة أشارك، عايزة أسمع أغنية سر وجعنا. كانت مشاركة معنا يا ملك وخلص بقيتش مشاركة، في ناس بتمسي علينا. حاجة لحمائي دي هبة، زيك يا هبة، معنا أغنية حلي حلي أجمد سبعة، أهلا وسهلا لأصدقاء البرنامج. بنت مين؟ أوكي مشاركة معنا برضو. فقرة 3 الواحد تكون لمين بقى؟ لعمرو دياب. عمرو دياب مشارك معانا، فاختاروا نجم مش مشارك معانا في السباق علشان يشارك معانا في الفقرة، فلسه بنستقبل الفوت وبنكمل رقم 6 انا مالي بيك لرامي صبري.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مجموعة من المسجز. سلمى بتقول عايزة فقرة 3-1 عمرو دياب. أنا كل مرة بقول عايزة عمرو دياب ومش بتجيبه. هو مشارك معنا في السباق يا سلمى. هتسمعي الأغنية أغنية عمرو دياب اللي أنت عايزاها مشاركة معنا في اختيار لبهاء سلطان لفقرة 3-1. في كمان فوت لوائل جسار وفي فوت لعمر دياب وفي فوت لشيرين وإليسا يعني مجموعة من الأسماء المقترحة. نعرضها ونسمع تامر عاشور الألبوم الجديد برضو مشاركة معنا أغنية الحب مراية من الألبوم الجديد. هنسمع انتهينا رامي جمال معنا دلوقتي في المركز الخامس.

بنكمل بنوصل أغنية المركز الرابع، وفي اختيار لتوليت لفقرة تلاتة الواحد بنضم معانا النهاردة وحمزة نمرة كمان، وأحسن برنامج وأحلى ساعة. شكرا تحياتي، سعيدة جدا بالمسجز بتاعتكم. ولسه بناخد منكم دلوقتي آخر كلامنا لفقرة تلاتة الواحد، هيكون مين من أسماء كتيرة مختارة؟ بهاء سلطان، وائل جسار، توليت، حمزة نمرة، سعد المجرد، في كذا حد الناحية النهاردة مذكور اسمه معانا. هنسمع مع بعض حلي حلي لحمائي رقم 4، وشاركوا معنا باختيار اسم النجمة على 015-595-1006.

فقرة 3-1 هتبدأ دلوقتي حالا. توليت هيكون هو نجم الفقرة، وأول أغنية معنا نانو لتوليت وسانت ليفونت، نسمعها مع بعض. فكروا معنا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لتوليت، شايفين هما جامدين جدا وحابين أن تسمعهم دلوقتي حالا، لما تبعتوا مسج على 015-595-1006.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنكمل فقرة التلاتة الواحد ليت وليت. سمعنا مع بعض نانو فاضل معانا أغنيتين. هنسمع الحب جاني دلوقتي والاختيارات ما بين للأغنية التالتة ما بين حسيني وما بين الحب جاني ما بين ما تيجي عدي عليك. لسه في برضو وقت وفرصة تختاروا معانا أغنيات أكتر وأكتر. شايفين أنهي أكتر أغنية ليت وليت حابين أن أنتوا تسمعوها بعتوا اسمها على الواتساب. هنسوش اكتبوا أسماءكم بستوا بقى فقرة التلاتة الواحد وبستوا بالأغاني الحلوة وكملوا معانا ما تروحوش في أي مكان.

تحسي اني اغنيه صيفيه خطيره ليتو ليتو، دي كانت الاغنيه الثالثه فقره 3 الواحد ليتو ليت. بتمنى الاغاني تكون عجبتكم واستمتعتوا بيها بالفقره كلها. كل يوم بيكون معانا نجم مختلف بناء على الاصوات اللي تبعتوها على الواتساب. برحب بيكم من جديد، لسه بنكمل اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في رقم 3. معانا يا ترى مين، يا ترى مين؟ تامر عاشور والحب مرايه، وهي دي اللي مشاركه معانا، وبتمنى انها تعجبكم. ولو عجبكم قوي قوي قوي قوي جدا بعتولها فوتس.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار؟

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 نوال الزغبي كيوت.
2: هتقول
1: صبري انا مالي بيك
3: انا مالي بيك معايا انشغالي بيك لانشغالي بيك بعد ما
1: 5 رامي جمال انتهينا
4: سيب ما تحاولش تاني كل شيء اسمه ونصيب مش هتمتلكني طب ده حتى يبقى عيب
1: 4 حمائي حلي حلي
5: سوري سوري يا حبيبي سوري ده جمال لا يمكن انساه حلي حلي
1: تامر عاشور مراية الحب
6: يا مراية الحب قولنا لو كنا على البر ماشيين سكة خير أو شر ما نقربش في مشاعرنا
1: 2 تامر حسني بنت

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طبعا مش باقي معانا غير اغنيه المركز الاول، وكل يوم على حسب عدد الفوتس وعلى حسب انتوا حابين ايه اكتر بتختلف المراكز، فعشان كده احنا موجودين معاكم على الهواء. بكره ان شاء الله نشوف المراكز حصل فيها ايه والاغاني كمان حصل فيها ايه، يمكن يكون في اغاني جديده. يعني طبعا اليسا لسه منزله اغنيه من ساعه، اغنيتها الجديده لعبه الايام، وطبعا الاسم لعبه الايام ده اسم عزيز على قلبنا جدا لانه اغنيه شهيره جدا لنجمه عملاقه كبيره جدا الجزائرية. لعبة الأيام دي كانت يعني من علامات الموسيقى في تاريخ بلدنا دي، ألحان بليغ حمدي وكذا وغناء وردة. فإليسا بتنزل أغنية النهاردة بعنوان لعبة الأيام، بس أكيد مختلفة، بتتكلم عن الدنيا بتعمل فينا إيه، وكل اللي تقال في الأغنية بتعمل فينا كلنا، مفيش حاجة ما بتتعملش في كل الناس. فمجموعة جديدة أكيد من الأغنيات لسه بيتم طرحها تباعا. فكروا في الأغنيات اللي انتوا حابينها عشان تشارك معانا في البرنامج، والمراكز تختلف كل يوم بناء على الفوتس اللي تبعتوها على الواتساب. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبدالله، دقيقة هيكون موجود معاكم هو بحلقة جديدة من في الاستاد، وسيبكم مع رقم واحد معانا هي حبيتك للهضبة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرات مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبول يؤكد أن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: وزير الكهرباء يؤكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة.
2: وزارة الصحة تعلن إطلاق النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات اعتبارا من السبت المقبل.
1: وزارة الداخلية تعلن رسميا عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة في إطار خطة ضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العام على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير الري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دور الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد حسن يحرز برونزية فرد الرجال ومصر تحرز فضية الفرق ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيها كلام كتير جدا وهنجاوب على اسئلة شغالة في دماغ جمهور الاهلي والزمالك عن حال الفرقتين. هنتكلم في الاهلي عن حسين عموتة وإدارته للفريق والصفقات وهنشوف امتى صفقات النادي الاهلي وموسم الاعداد بتاع الاهلي للموسم الجديد. كمان هنتكلم عن ازمة كده بتبتدي تظهر ما بين الاهلي واتحاد الكورة وما بين الاهلي وربطة الاندية المحترفة. هنتكلم كل ده في اللينك الجاي. كمان هنتكلم عن الغربلة اللي بتحصل في النادي الاهلي وعدد بيوصل ل 12 لعيب ممكن يرحلوا عن النادي الاهلي في خلال الاسبوع او الاسبوعين اللي جايين دول على طول. كمان هنتكلم عن الزمالك اللي فيه ملفات مشتعلة يعني بعد ما الزمالك فرح جمهوره بالحصول على الرخصة الأفريقية وبالتالي المشاركة في دوري أبطال أفريقيا لكن الأمور ما تطمنش في الزمالك بخصوص معسكر إعداد الفريق للموسم الجاي بخصوص مين المدير الفني اللي هيكون موجود في الزمالك للفترة الجاية وبخصوص بقى الموضوع الأهم والأكبر واللي هنشرحه لكم كده واحدة واحدة وهو شركة الكورة في الزمالك. الدنيا رايحة فين وجاية منين؟ مين اللي ليه النسبة الأكبر في الحصول على يعني شركة الكورة بالنسبة للزمالك أو إن هو يدير الكورة في الزمالك؟ هنتكلم القصة يا جماعة معقدة لأقصى درجة هنتكلم فيها في حلقتنا النهاردة. كمان في الجزء الثاني من حلقتنا هيكون واحد يعني هيكون معنا واحد من نجوم الكرة المصرية في فترة التسعينات جوكر الجيل الذهبي بالنسبة لنادي الزمالك صاحب القميص رقم 9 واللي كان بيلعب في مراكز كتيرة جدا كان بيلعب في نص الملعب كان بيلعب باك شمال واحد من اللعيبة الجامدة قوي أنا وعيت عليه وشفته وكان لعيب يمكن ما خدش حقه يعني حق الأداء بتاعه والإمكانيات بتاعته لكن واحد من الجمهور الزمالك وخصوصا كمان الجمهور القديم شوية يفتكره ويفتكر قد إيه هو كان متألق مع الفريق. معانا ومعاكم في مقصورة الاستاد في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة كابتن عصام مرعي نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق. قبل ما نبتدي حلقتنا كده عايز أقول لكم حاجة صغيرة جدا وخبر قريته وأتمنى أن الخبر ده وأتمنى أن الموضوع ده يحصل في الكرة المصرية. الخبر بمنتهى البساطة في لعيب اسمه خوان سيباستيان فيرون ده لعيب أرجنتيني لعيب من اللعيبة الجامدة جدا في تاريخ الأرجنتين. الراجل ده أعلن اعتزاله في 2010 والراجل ده كان أو أعلن اعتزاله في 2014 والراجل ده كان لعيب جامد جدا بره الأرجنتين في أندية بره الأرجنتين بنتكلم على لاتسيو بنتكلم على مانشستر يونايتد وجوه الأرجنتين كان بيلعب في نادي أرجنتيني اسمه استوديانتس. الراجل ده خد الدوري 2010 معاهم رجع من الاعتزال في 2017 بعد ما اعتزل في 2014 وقال أنا هرجع من الاعتزال لو تذاكر المقصورة اتباعت بنسبة 65%. فعلا تذاكر المقصورة من جمهور استوديانتس اللي شايف فيرون واحد من أساطير الفرقة دي قرر ان هو يرجع تاني من الاعتزال ولعب مباراة رسمية معاهم كلام ده في 2017. بعد كده الراجل طلع اتكلم وهو رئيس النادي وهو يعني النادي حصل معاه على الدوري آخر مرة 2010 وهو لعيب وحصل معاه على الدوري السنة اللي فاتت بعد 15 سنة وهو رئيس نادي قال لو تذاكر الموسمية بتاعة الفريق اتباعت بنسبة 100% أنا هرجع ألعب تاني مباريات رسمية. عايزكم تتخيلوا شوية وإحنا بنحاول نرجع الجمهور في المدرجات في البطولات بتاعتنا الرسمية وبطولة الدوري وبطولة الكاس وبطولة يعني كاس عاصمة مصر. تخيلوا كده يا جماعة لو حازم إمام قال لجمهور الزمالك لو الجمهور اشترى تذاكر موسمية مثلا الزمالك قدر ان هو يطرح تذاكر موسمية ان انا هلعب مباراة رسمية مع الزمالك ويكون في قيد استثنائي بالنسبة لحازم امام. نفس الكلام بالنسبة لأبوتريكا مع الاهلي لو حصل ان أبوتريكا قال ان انا هلعب مباراة رسمية مع الاهلي لو تذاكر موسمية او اي حاجة مطلوب فيها الجمهور ان هو يساند فرقته بشكل ما او باخر. تخيلوا الفكرة دي، خلينا ندرسها كده ونشوف اللعيبة العظام بتوعنا واللعيبة الاساطير بتوعنا واللي الجمهور كلهم بيحبوهم ان هم يلعبوا مباراة رسمية مع فريقهم. بنتكلم في الدوري، بنتكلم في كاس مصر، بنتكلم في كاس عاصمة مصر، هتبقى حاجة خطيرة. وهيبقى حتى بنستغل كمان أجواء كاس العالم بقى، ويبقى فيه انترتينمنت شو حاصل ما بين الشوطين أو في توقفات خلال المباراة. خلينا ندرس الفكرة دي ونفكر برا الصندوق بشكل كبير. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وعايزكم تبعتوا لنا وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا النهاردة بخصوص الزمالك. رأيك بالنسبة للزمالك، شايف إيه الأفضل بالنسبة للزمالك؟ هل بقاء معتمد جمال ولا مدير فني أجنبي يجي يمسك الزمالك للموسم الجاي؟ ابعتونا على 015-595-5506.

Kaya. Cairo Key with Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي بيل في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لإذاعة الرسمي.

0: بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumafm.
1: انتوا لسه مع في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، رقم اخره 17، مايكل ابراهيم، واحد من الناس اللي بتبعت لنا بشكل مستمر، يعني الف الف تحية ليك يا مايكل يا ابراهيم. مايكل بيقول مساء الخير يا هوبا، شفت بقى كنت قلت لك زد هو اللي هيشارك في الكونفدرالية، حصل، قلت يا مايكل فعلا زد اللي هيشارك في الكونفدرالية. عايز اقول لك ان لا رابطة الاندية ولا اتحاد الكورة كان عارف مين اللي هيشارك لغاية اخر لحظة، بس في الاخر زد هو اللي شارك في الكونفدرالية مكان سيراميكا كليوباترا، وانت قلت لي سيراميكا هو اللي شارك، وانا مع بقاء كابتن معتمد جمال مع نادي الزمالك، وانا شايف ان ده الحل المنطقي. هنتكلم عن نادي الزمالك اللينك جاي، بس خلينا نتكلم دلوقتي عن النادي الاهلي واللي بيحصل في النادي الاهلي. وقبل بقى ما نتكلم عن استعدادات الأهلي للموسم الجديد، وقبل ما نتكلم مين اللعيبة اللي هترحل عن الأهلي، خلينا نتكلم عن قصة مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا اللي انتهت رسميا خلاص، وأكد موسيبي ان هو بلغ هاني أبو ريدة وبلغ اتحاد الكرة المصري ان صعب جدا ان هم يطبقوا النظام ده في البطولة الجاية اللي هتبقى 26-27، وممكن في 27-28 يتم زيادة عدد الأندية من كل الدول الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا وكمان في الكونفدرالية. طيب اللي خلي الواحد يستغرب جدا في القصة دي ان طلع مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكورة وقال ان الخطاب اللي جاي من الاتحاد الافريقي باستحالة تطبيق زيادة عدد الأندية في الموسم الجاي جه من حوالي 7 أيام، جه اتحاد الكورة واتبلغوا برد متسبي واللجنة التنفيذية الموجودة في الاتحاد الافريقي بعدم تطبيق زيادة عدد الأندية، ده جه من حوالي 7 أيام. فبنتكلم على ان اتحاد الكورة، كابتن هاني أبو ريدة، الأستاذ مصطفى عزام المدير التنفيذي، كل دول كانوا عارفين ان الموضوع مش هيتم، لكن سابونا لمدة اسبوع عمالين بنقول، يعني بنضرب أخماس في أسداس، وصحفيين بيقولوا أخبار وصحفيين تانية بتقول عكسها وتكهنات وتقارير صحفية والكلام ده كله، وفي الآخر الموضوع ما كانش هيتم. دي حاجة تخلي الواحد يستغرب جدا، انت كان ايه مصلحتك من فكرة اللغط وفكرة البلبلة اللي كانت حاصلة في الشارع الكروي المصري، وخصوصا من جمهور الأهلي اللي كان عنده أمل كبير جدا الأهلي يشارك في دوري أبطال أفريقيا. ويعني بالمناسبة وبمناسبة دوري أبطال أفريقيا، عايز أقول لكم أن الكونفدرالية بقت دوري أبطال أفريقيا، يعني الأهلي لما يجي يشارك في الكونفدرالية تكون بالقوة الكبيرة اللي فيها الكونفدرالية في النسخة الجاية. احنا بنتكلم على مشاركة للرجاء والجيش الملكي والصفاقسي وأهلي طرابلس وشباب لوزداد وكايزر تشيفز، كل دول أندية ليها باع كبير جدا في الكرة الأفريقية، مش بقى زي ما كان بيتقال إن الأهلي هيلعب فرق ضعيفة جدا وهيلعب البط الكيني وهيلعب مش عارف مين، لا احنا بنتكلم على أندية كبيرة جدا، والأهلي واضح ان هو مستعد للمشاركة في الكونفدرالية للموسم الجاي، خصوصا ان الأهلي بادئ من بدري ومش غلطان غلطة الزمالك. ليه؟ ان الأهلي بدأ يتفق على معسكر إعداد، وبنتكلم على معسكر إعداد هيكون موجود في إسبانيا وهيبقى فيه مباراة، ومباراة تاريخية على كاس خوان جامبر مع نادي برشلونة يوم 19 أغسطس الجاي. عايز أقول لكم إن جدول الأهلي هيبتدي في أسبانيا، إنه هيكون في سفر لأسبانيا في الأيام الجاية، وإن هيحصل زي ما قلت لكم إن هيكون في مباريات ودية. الأهلي هيكون عايز يلعب مباراة ودية على أول 10 أيام في أغسطس، وهيكون في مباراة ودية تانية، وهيكون ما بعدها في مباراة برشلونة. عايز أقول لكم أن يعني الصفقات الجديدة بالنسبة للأهلي خلاص بتوصل، بنتكلم على بن جديدة هيكون واصل النهاردة إن شاء الله، وبقرار هيكون واصل بعد بكرة. وبمناسبة بقى يعني معسكر إعداد الأهلي، هيكون في أزمة يعني شبه منتظرة ما بين الأهلي وربطة الأندية المحترفة. ليه؟ لأن الأهلي هيلعب مع برشلونة يوم 19، والكلام بتاع الأهلي مع ربطة الأندية المحترفة إن مش هيلعب أي مباراة قبل يوم 24 أغسطس، في حين إن الدوري الجديد بتاع الموسم الجاي هيبتدي يوم 21 أغسطس. فبتتكلم إن الأهلي عايز يلعب في الجولة الأولى ما بعد يوم 23 أو يوم 24، فلازم الجولة تمتد وتتمط ان هي تتلعب على 4 ايام عشان الاهلي يلعب اول مباراة لي بعد مباراة برشلونة وبعد ما يكون رجع مع من اسبانيا. هل رابطة الاندية المحترفة هتستجيب لطلب الاهلي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه الفترة الجاية. ده بخصوص الاهلي ورابطة الاندية المحترفة. بخصوص الاهلي واتحاد الكورة، الخلاف الجاي والنوش الجاي، وتحس كده اتحاد الكورة بيقول للأندية عايزين مشاكل. فاكرين كده يا جماعة مصطفى غريب في أشغال شقة لما كان بيقول للناس عايزين مشاكل؟ هو اتحاد الكورة بيعمل كده مع الأندية المصرية وخصوصا الأهلي والزمالك على فكرة، مش بس الأهلي. وده بتعيين عصام عبد الفتاح رئيس للجنة الحكام، وكان ليه قصة مشهورة جدا سنة 2022 وكان خلاف مع النادي الأهلي وبسببه رحل عصام عبد الفتاح. الخلاف ده لو تفتكروا مباراة الأهلي والزمالك، ومحمد عادل حكم المباراة لما قال قصة الاحتواء طلع دافع عنه عصام عبد الفتاح وقال ان في احتواء في كرة القدم، ده اللي ضايق الأهلي بشكل كبير جدا. وما بعدها رحل عصام عبد الفتاح. يا جماعة يعني لازم نجدد شوية في الأسماء، يعني احنا بنتكلم ان عصام عبد الفتاح بيجي للمرة التانية او التالتة كرئيس لجنة الحكام. انا مش بتكلم على كفاءته كحكم او حد بيدير التحكيم في مصر، بتكلم على ان في مشاكل قبل كده حصلت ما بينه وما بين الاهلي، وكمان حصل خلافات قبل كده ما بين عصام عبد الفتاح ومرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق. فليه يا جماعه المشاكل؟ وخصوصا كمان ان اوسكار رويز كان في قصص في حته التحكيم دي مع الاهلي في دوري الموسم اللي فات. فيعني ما تخلونا نجدد، ما تخلونا نفكر بره الصندوق شويه. نفس الكلام بالنسبه لكابتن شوقي غريب اللي ادار المنتخب الاولمبي اكتر من مره ودلوقتي بقى مدير فني لاتحاد الكوره. كابتن شوقي غريب مع كامل الاحترام ليه، بس ايه الخبرات بالنسبه لكابتن شوقي غريب على اداره الكوره واداره المنتخبات الوطنيه بالنسبه لمصر؟ دي حاجه برضو محتاجه ان هي تدرس بشكل كبير، واحنا بنتكلم ونستفيد من الصحوه للكره المصريه في كاس العالم اللي فاتت. ده بخصوص النادي الاهلي والازمات المنتظره مع اتحاد الكوره ومع رابطه الانديه المحترفه. خلينا نتكلم بقى عن ملف الراحلين، وبنتكلم على 12 لعيب هيرحلوا عن النادي الاهلي بشكل كبير جدا. اولهم هو محمد علي بن رمضان، اللي كان الكلام كله ان الحسين عموتة مقتنع بمحمد علي بن رمضان وشايفه لعيب ممكن يفيد الاهلي الفترة الجاية. الغريب بقى هنا ان محمد علي بن رمضان هو اللي عايز يمشي، ودي حاجة غريبة جدا وتقول كتير قوي على شخصية محمد علي بن رمضان، لان هو شايف ان الاهلي فيه ضغوط بشكل كبير جدا، خصوصا كمان ان الاهلي مستني عرض من الشمال القطري محمد علي بن رمضان. العرض ده لو عدى 1.5 مليون ووصل 1,700,000 دولار، محمد علي بن رمضان مش موجود مع النادي الاهلي، رغم ان حسين عموتة كان شايف في حاجه ان هو ممكن يطلعها منه للموسم الجاي عشان يمحي الموسم الاول السيء لمحمد علي بن رمضان مع النادي الاهلي. ده بخصوص محمد علي بن رمضان. فاحنا كده واحد، عدوا معايا بقى كل الناس اللي بتسمعنا كده، عدوا معايا الراحلين عن النادي الاهلي. 1 محمد علي بن رمضان، 2 بنتكلم على جراديشار خلاص رايح سيراميكا كليوباترا بشكل كبير جدا هيروح على سبيل العارة، بنتكلم على رضا سليم كمان اللي هيروح المصري، نفس الكلام بالنسبة لمحمد شكري الأقرب للنادي المصري، نفس الكلام بالنسبة لمصطفى العش اللي راح إعارة للنادي المصري، ونفس الكلام بالنسبة لعمر الساعي اللي كان إعارة في النادي المصري، نفس الكلام بالنسبة لمحمد شريف اللي ممكن يروح المصري بنسبة كبيرة. فبنتكلم على 5 لعيبة تقريبا ممكن يروحوا من النادي الأهلي النادي المصري، وطبعا المدير الفني هو كابتن عماد النحاس بالنسبة للمصري. فاحنا بنتكلم كده يعني عدوا معايا بقى، انا نسيت من كتر اللعيبة اللي احنا عمالين نتكلم عليها. نفس الكلام بالنسبة لعمر كمال عبد الواحد اللي بيقرب جدا من نادي زد، نفس الكلام بالنسبة لأحمد عيد اللي بيقرب من نادي زد اللي هيشارك في الكونفدرالية زي ما قال لنا مايكل إبراهيم مستمعنا الكريم. كمان هنتكلم على حمزة علاء اللي خلص كل حاجة مع نادي القناة، وأحمد عبدين ويوسف عبد الحفيظ أو يوسف سيد عبد الحفيظ اللي رايحين وادي دجلة. فبنتكلم على ملف راحلين، ولسه كمان الراحلين ممكن يكتروا عن كده. عايز أقول لكم حاجة صغيرة بس قبل ما نروح لفاصل في قصة محمد علي بن رمضان، إن لو رحل محمد علي بن رمضان بنسبة كبيرة أشرف داري ممكن يكمل مع النادي الأهلي، مش لاقتناع الحسين عموتة أو اقتناع مجلس إدارة الأهلي أو الجهاز الفني بأشرف داري، لأن أشرف داري مصمم إن هو يفسخ عقده بعد ما ياخد كامل قيمة العقد، وطبعا هيبقى رقم كبير جدا. فبالنسبة لأشرف داري هنفضي لك مكان لأجنبي وقعد لغاية لما أنت تزهق أو إحنا نزهق ونشوف القصة هتتحل إزاي بعد كده. دي كانت أخبار النادي الأهلي. ابعتولنا وقولولنا أنتم متفائلين بالحسين عموتة لدرجة قد إيه. ابعتولنا وقولولنا كمان بالنسبة للزمالك شايفين بقاء معتمد جمال ولا رحيله وقدوم مدير فني أجنبي. كل ده ابعته لنا على 015-5955-1006. اللينك جاي بقى هنتكلم فيه عن مشاكل لا تنتهي بالنسبة لنادي الزمالك. قلبي مش بيغش في الحب فيش معلش.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من التلاتة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: يا حبيبتي ذاكري،

0: x.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ونكمل كلامنا بأخبار الزمالك. ويعني الزمالك بيلخصوا جملة واحدة جدا ومثل شعبي يعني مشهور جدا، جه رتب البيت هد الحيط. ده اللي بيحصل مع نادي الزمالك. الزمالك بعد ما قدر يعمل إنجاز بل إعجاز ويقدر إن هو يدفع فلوس المستحقة عليه والغرامات عليه عشان يحصل على الرخصة الأفريقية ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، بعد ما قدر الزمالك إن هو يعمل الإعجاز ده، جه الناحية التانية في الاستعداد بقى لدوري أبطال أفريقيا اللي انت حاربت ودفعت فلوس كتيرة جدا عشان تحصل على الرخصة دي. لحد دلوقتي الزمالك من غير معسكر إعداد، لحد دلوقتي الزمالك من غير مدير فني للموسم الجاي. حاجة غريبة جدا، جمهور الزمالك مش فاهم هو احنا يعني كنا عايزين ناخد الرخصة الأفريقية بالمنظر ده ازاي، وان احنا ما عندناش صفقات وفي ايقاف قيد تأديبي من الاتحاد الدولي، وفي نفس الوقت احنا لا بدأنا معسكر إعداد ولا عارفين مين اللي هيدرب الفريق الموسم الجاي سواء مدير فني أجنبي ولا معتمد جمال. خلينا نحكي لكم القصة كده حصلت ازاي في نادي الزمالك. القصة بدأت بإعلان قناة نادي الزمالك من حوالي أسبوع كده عن تولي الصربي راوزوفيتش لتدريب الزمالك للموسم الجاي. ما بعد كده الموضوع حصل فيه شوية تطورات غريبة جدا، ان طلع كابتن حسين لبيب وقال ان معتمد جمال هو مدرب الزمالك للموسم الجاي وان مجلس الإدارة مساندين لمعتمد جمال. حتى كابتن معتمد جمال كمان وهو بيستلم جائزة افضل مدير فني للموسم اللي فات طلع وقال انا هطمن على الزمالك وخلاص، مش مهم انا، المهم ان انا اطمن على نادي الزمالك. موضوع مغبغب كده ومش مفهوم خالص سواء معتمد جمال مكمل مع نادي الزمالك او لا. خلينا نحكي لكم بقى شويه تفاصيل كده يعني زياده شويه عشان نقول لكم ليه الراجل راوزوفيتش ده ما بقاش مدير فني زي ما اعلنت قناه نادي الزمالك، وايه اللي مخلي ان كابتن معتمد جمال ممكن يكمل مع نادي الزمالك الموسم الجاي. القصه منتهى البساطه ان المدير الرياضي جون ادوارد هو اللي بيأيد فكره وجود مدير فني اجنبي للموسم الجاي، وهو اللي كان بيتفق بشكل كبير جدا على راوزوفيتش. القصه ان داخل فيها شركه الكوره، وشركه الكوره والزمالك هي قفله صعبه جدا، قفله دومينو من الاخر. يعني ليه؟ لان الموضوع بمنتهى البساطه ان لما الزمالك طلع وقال ان في يعني نيه وخلاص ان هيبقى في شركه كوره هي اللي هتبقى تتولى كل ملفات فريق الكوره في نادي الزمالك وهتتفصل زي ما حصل في الاهلي عن النادي الاجتماعي، لكن بعد كده طلع كلام عن خلافات، والخلافات دي موجودة ومحدش يقدر ينفيها. الخلافات دي بمنتهى البساطة ايه؟ ان فكرة الناس اللي داخلة في شركة الكورة، المستثمرين اللي داخلين في شركة الكورة، خليني اقول لكم الاسماء بالنص. يعني احنا بنتكلم على ايمن ممدوح عباس، بنتكلم على محمود الجمال، بنتكلم على عمرو جنايني وحازم امام واكتر من مستثمر تاني داخلين بنسبة 60%، عايزين يستحوذوا على 60% من أسهم شركة الكورة، وبالتالي ليهم مطلق الحرية في اتخاذ القرارات الإدارية اللي تخص فريق الكورة في نادي الزمالك. مين اللي اعترض على القصة دي؟ مجلس الإدارة وكابتن حسين لبيب. شايفين ان مجلس إدارة الزمالك لازم يبقى ليه نسبة أكتر من 50% وهو اللي يتحكم في قرارات شركة الكورة. طيب القصة بقى ان المستثمرين اللي اتكلمنا عليهم دول والاسماء اللي اتكلمنا عليهم دول، الناس دي دفعت في الغرامات اللي الزمالك كان بيسويها وبالتالي حصل على الرخصة الافريقية. فالناس دي ليها فلوس، كانوا هياخدوا بالفلوس بتاعتهم ايه؟ اسهم. طيب لو شركة الكورة ما حصلتش بالشكل اللي هم عايزينه، فبالتالي مش هيبقى في شركة كورة، فبالتالي هيكونوا عايزين ياخدوا فلوسهم، فبالتالي مجلس إدارة الزمالك هيكون عنده مشكلة كبيرة جدا ان هو يقدر يرد الفلوس اللي اتفعت من المستثمرين. طيب خلينا نبص كده مزايا وعيوب الحتتين. ميزة ان الزمالك يبقى عنده شركة كورة 60% منها من المستثمرين، ان هيبقى فيه دايما ضخ فلوس لنادي الزمالك، فدي حاجة كويسة جدا. بس على الجانب التاني ما تعرفش مين من المستثمرين هيقرر ايه يخص فرقة الكورة في نادي الزمالك، والجمهور مش هيبقى عارف يحاسب مين. مش هيبقى القصة دلوقتي في مجلس إدارة الجمعية العمومية هي اللي منتخبة، هيبقى القصة ما بين مجموعة مستثمرين، فجمهور الزمالك مش هيقدر يروح لحد ويقول له انت السبب في اللي الزمالك وصله. فدي حاجة وحشة وحاجة كويسة. طيب الجانب التاني، لو مجلس الإدارة هو المتحكم، فالجمعية العمومية اللي بتختار مجلس الإدارة ده، فبالتالي تقدر ان هي تحاسبه لو حصل اي اخفاق. بس على الجانب التاني بنتكلم ان دلوقتي كابتن حسين لبيب موجود، الله اعلم، وانتوا عارفين الزمالك يعني ليه تاريخ في تغيير مجالس الادارات، وطبعا المجالس المؤقته بالنسبه للزمالك وهكذا. فبالتالي ان مع رحيل مجلس حسين لبيب ما حدش عارف اللي جاي ناوي على ايه بخصوص فريق الكوره. لو حد مدير مثلا فني مش عاجب رئيس النادي، وهو ممكن يقيله من غير اي يعني مقدمات او اي حسابات فنيه، وكمان القصه دي مش هيبقى موجود فيها مدير رياضي. يعني فكره وجود جون ادوارد دلوقتي دي هي كانت تمهيد لشركه الكوره اللي كان هيبقى فيها مدير تنفيذي. قصه يا جماعه ملعبكه وقفله قفله صعبه جدا. كابتن حسين لبيب انا شايف ان هو عنده وجهه نظر، انا راجل رئيس نادي الزمالك، انا المتحكم في كل حاجه، انا راجل دفعت في الانتخابات دي ارقام كبيره جدا عشان اترشح، وعشان الجانب التسويقي قبل ما اخش جوه مجلس إدارة نادي الزمالك زيه زي كل أعضاء المجلس. في نفس الوقت أصحى تاني يوم أنا مش مسؤول عن أي حاجة خالص. على الجانب الآخر المستثمرين معهم حق، الناس دي دافعة فلوس وفلوس مش قليلة عشان أخد بيها أسهم، فليا كل الحق اللي أنا أدير الكورة جوه نادي الزمالك. فالموضوع يا جماعة يعني قعدت أفكر والله، يعني عايز أقول لكم قبل الحلقة مثلا قعدت ساعتين كده عمال أفكر، طب لو هم جابوا حد من شركة الكورة يبقى موجود في مجلس الإدارة، طب ما برضه رئيس النادي هو اللي ليه القول الأول والأخير في كل ما يتعلق نادي الزمالك. الموضوع ملعبك جدا جدا، هنتابع الفترة الجاية دي الدنيا ماشية ازاي بالنسبة لنادي الزمالك. ده بخصوص نادي الزمالك. كمان يعني ممكن نتكلم عن يعني ما يخص نادي الزمالك كمان في قصة يعني الاستعداد للموسم الجديد، ويعني كلام اللي احنا قلناه كله واللي اتقال قبل كده اكتر من مرة، ان الزمالك عنده مشكلة شوية في حتة ان اللعيبة اصلا تنزل للتمرين. احنا بنتكلم على ان اللعيبة دي ما خدتش المستحقات بتاعتها، وبالتالي اللعيبة رفضت ان هم يكونوا موجودين في تدريبات الفريق ومعسكر الفريق، اللي لحد دلوقتي محدش عارف معسكر نادي الزمالك هيكون موجود فين، ولعيبة نادي الزمالك لغاية دلوقتي ما خدوش جزء كبير جدا من مستحقات الموسم اللي فات، وبنتكلم كمان على مكافآت الفوز بالدوري. فالموضوع بالنسبة للزمالك هيكون صعب جدا للموسم الجاي. كمان عايز اقول لكم حاجة بخصوص المدير الفني لنادي الزمالك، لان كابتن معتمد جمال لو قرر ان هو يكمل الموسم الجاي وقرر مجلس الإدارة ان هو يكمل الموسم الجاي، هيبقى قدامه حاجة صعبة جدا ان الراجل يكمل ازاي وهو عارف ان جون ادوارد كان بيفكر له في بديل. طيب لو جه مدير فني اجنبي جديد ومجلس الاداره كان مع بقاء معتمد جمال، الموضوع هيبقى عامل ازاي بالنسبه لنادي الزمالك؟ الموضوع فعلا ملعبك بشكل كبير جدا. خلينا نقرا محمد فرج بعت لنا وقال لنا ايه. مساء الجمال والخير يا هوبا، اخبارك ايه؟ انا رايي معتمد جمال يكمل لانه عارف وعايش تفاصيل الزمالك باللعيبه الموجوده واللي يعني موجوده في الناشئين. وعايز اقول لكم كمان بخصوص الناشئين دي حته مهمه جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وهو فكره قطاع الناشئين في وجود اتحاد او في وجود شركه الكوره في الزمالك. هل شركه الكوره هي اللي هتكون مسؤوله عن قطاع الناشئين، ولا النادي كمان والجزء بتاع الجمعيه العموميه هو اللي هيكون مسؤول عن الناشئين؟ فدي حته مهمه جدا. نكمل المسج بتاعه محمد فرج، لانه عارف وعايش تفاصيل الزمالك باللعيبه الموجوده والموجوده كمان في قطاع الناشئين، ومش هيكلف الزمالك في الخزينه بتاعته، فليه انا اجيب مدرب اجنبي لسه هيشوف ويدرس اللعيبه؟ للاسف الزمالك مش بيتعلم من اخطائه كمان في سؤال لاتحاد الكورة، اشمعنى دلوقتي بتطالب بزيادة عدد الأندية وليه ما طلعتش القرار اللي بعته الاتحاد الأفريقي؟ ده نفس سؤالي والله يا محمد، أنا فعلا مش قادر أفهم. أنت عندك القرار ده من الاتحاد الأفريقي من 7 أيام وقررت أن أنت تحتفظ بالقرار ده لنفسك وأن أنت ما تبلغش بيه أي حد، وسايب اللي يقول يقول، وسايب اللي يتكهن يتكهن، وسايب اللي بيؤكد بيؤكد. في الأول في الآخر الموضوع كان في حتة أظن جوه اتحاد الكورة وكابتن هاني أبو ريدة كانوا عايزين ما يصدموش جمهور النادي الأهلي بسرعة رفض الكاف للقصة دي، وسابوا الأخبار اللي بتقول إن في اجتماع الكاف اللي كل الناس اتفرجت عليه كأنه يعني إعلان فوز بلد بتنظيم كأس العالم، كل الناس كانت فاتحة المؤتمر بتاع الاتحاد الأفريقي ومستنية خبر زيادة عدد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية. لكن في الأول في الآخر يعني أنا مش قادر أرد على السؤال بتاعك يا محمد، فعلا موضوع غريب جدا جدا إن القصة، والغريب أكتر إن هو مش بس اتخبى عن الناس أسبوع، لا هو كمان اللي خبى طلع أعلن، فيعني ما كنتش أعلنت خلاص يعني، وكنا مشيناها طبيعي وكنا افتكرنا إن الاتحاد الأفريقي قاعد يدرس القصة وبعت للجنة التنفيذية والكلام ده كله كانت هتعدي. لكن فكرة إن أنت بتقول الموضوع ده عندك بقاله فترة، ده كان حاجة غريبة جدا بالنسبة لي. لسه مكملين معاكم، والساعة التانية هيكون معانا واحد من نجوم الكرة المصرية زي ما اتكلمنا معاكم في فترة التسعينات، كابتن عصام مرعي، واحد من اللعيبة الجوكر اللي كانت بتلعب في أكتر من مركز وكان بيأدي بشكل جيد جدا في أكتر من مركز، وساهم مع نادي الزمالك في الحصول على العديد من البطولات سواء المحلية أو الأفريقية. هيشرفنا كابتن عصام مرعي كمان دقايق من دلوقتي. لسه مكملين معاكم في الاستاد، وما تنسوش تبعتولنا على 015-595-5006 وتقولولنا هل أنت مع بقاء معتمد جمال ولا شايف الأنسب بالنسبة للزمالك مدير فني أجنبي؟ وكمان مستمعينا الأهلوية يبعتولنا ويقولوا القادمة بالنسبة للنادي الأهلي مخبية إيه. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تدين الهجمات التي حاولت استهداف منشآت سعودية بطائرة مسيرة وتحذر من محاولات تقويض أمن واستقرار المنطقة.
2: مدبولي يؤكد أن تنامي ظاهرة الكلاب الضالة بعدة مناطق تتطلب التعامل معها بصورة علمية ومنظمة.
1: وزير الكهرباء يؤكد أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة التحقيق للتنمية المستدامة.
2: وزارة الصحة تعلن إطلاق النسخة الرابعة من حملة 100 يوم صحة بجميع المحافظات اعتبارا من السبت المقبل.
1: وزارة الداخلية تعلن رسميا عن حركة التنقلات السنوية لضباط الشرطة في إطار خطة ضخ دماء جديدة ودعم القيادات الشابة.
2: وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق منظومة المحل العام على منصة مصر الرقمية لتبسيط التراخيص.
1: وزير ري يزور وكالة الفضاء اليابانية لبحث توظيف تقنيات الأقمار الصناعية في إدارة الموارد المائية.
2: المجلس الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2026 في مجالات الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية.
1: وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخبي السلة تحت 21 بلقب دوري الأمم الإفريقية والتأهل لبطولة العالم.
2: محمد حسن يحرز برونزية فرد الرجال ومصر تحرز فضية الفرق ببطولة العالم للناشئين للخماسي الحديث.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا مائل للحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 36 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار في العشرة صباحا، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية ومشرفنا ومنورنا في مقصورة الاستاد. ويعني زي ما قلنا المقدمة في بداية حلقتنا لازم نقول المقدمة دي لان هو يستاهلها واكتر واحد من اهم عناصر الجيل الذهبي لنادي الزمالك الجوكر اللي كل ما يلعب في مكان كان بيأدي فيه باقصى ما يمكن. لعيب جامد جدا جدا واللي ما حضرش كابتن عصام مرعي بفاته كتير. لعيب في نص الملعب تلاقي، لعيب باك شمال تلاقي، راجل بيجيب جوان تلاقي، راجل بيجري كتير تلاقي. مشرفنا ونورنا كابتن عصام مرعي والكلام معاه بره الهوا ممتع جدا، وان شاء الله الكلام جوه الهوا يكون ممتع بنفس الدرجه. كابتن عصام انت مشرفنا ونورنا.
2: هو حبيبي مساء الفل عليك وعلى كل مستمعينك ومشاهدينك، وعلى فكره نجوم اف ام من ال يعني القنوات اللي انا
1: يعني مرتبطه بالواحد كده كل مراحلنا كمان.
2: لا هي كمان بتعمل عندي حاله سعاده، انا ربنا سعيد جدا، متنوعه جدا، هايله جدا على فكره، ودايما فيها حاجات جميله انا بستمتع بيها قوي. لكن انا شرفت جدا بوجودي اول مره اكون في نجوم اف ام،
1: وده يشرفنا يا كابتن.
2: واتمنى
1: ان شاء الله
2: بقى
1: مرات جايه كتير باذن الله. باذن الله يا كابتن. خلينا نبتدي بقى بموضوع حلقتنا النهارده وكلامنا كله عن كابتن معتمد جمال مدير فني اجنبي. كابتن معتمد جمال مكمل، شايف ازاي ملف المدير الفني في نادي الزمالك، وازاي مجلس اداره نادي الزمالك ممكن يفكر ان كابتن معتمد جمال بعد دوري مهم بالنسبه للجمهور ان هو ممكن يرحل؟
2: والله يعني بشوف ان المفروض النورمال والطبيعي ان لما المدرب بيعمل انجاز المفروض ان هو بيجدد. طبيعي يعني لما الانسان بينجح المفروض ان هو بينتقل للسنه اللي بعديها.
1: مظبوط.
2: الانسان لما بيعمل صفقه ولا حاجه بيبتدي يعمل زي يبقى في نجاح. الموسم اللي فات
1: طبعا
2: ما رغم ان كان في حاله من الروعه ومش هتتكرر وممكن تتكرر من جماهير نادي الزمالك في المدرج، انا ما شفتش ده، وكنت اتمنى في الوقت ده ان انا اكون بلعب ان يكون في الجمهور ده بالحاله الجميله دي، رغم ان انا استمتعت في الوقت بجماهير نادي الزمالك
1: طبعاً.
2: لكن الدخلات دي انا ما شفتش في حياتي. ايه الحلاوه وايه الجمال ده وايه الروعه ده وايه الابتكارات اللي عملوها دي كلها. لكن انا بعتقد ان المالك ده رقم واحد. اتنين، معتمد جمال في الحالة اللي عملها مع اللعيبة انه قدر انه يقف على مستوى الفني لكل اللعيبة. كل اللعيبة مع معتمد جمال لعبت انضباط حتى في اوضه اللبس انعكس على الملعب.
1: مظبوط.
2: اول مرة اشوف يا هوبا على فكرة لعيبة نادي الزمالك من سنين، وده اللي انا دايما عشان انا مدرب بقالي كتير يعني بقالي 25 سنة بدرب، فانا بتابع بشكل كويس. شفت نادي الزمالك

0: ضغط واستخلصوا
1: وراه في الموسم كان فيهم وارد. هبوط شوية في المستوى
0: وارد وارد, وارد. ساعات بيبقى في فكرة ساعات ممكن بيحصل طبعا على سبيل المثال انت واخد دور عام وعامل ممكن كلين شيت ان انت في 10 مباريات جايب 30 بونت وصار الناحية التانية كمان كان في دروب للنادي الاهلي في بناط معينة
1: وبيراميدز
0: كمان بشكل كبير جدا لكن خلينا اقول لك مع السنة اللي انت حرصت فيها بطولة الدوري دي انت خسران بنقول بيننا وبين نفسينا كنا دايما بيتقال لنا كده لما نكسب النادي الاهلي في المباراتين ناخد دور عام لان بطبيعة الحال او بطبيعة المباريات نفسها الاهلي هيكسب مباراته كلها واحنا هنكسب معظم مباراتنا لكن الفيصل
1: هي هو المباراة المباشرة
0: القمة فانا بشوف ان احنا خسرنا مباراتين وبالرغم من ذلك خدنا بطولة الدوري لكن هي بطولة استثنائية كلنا كنا سعداء بيها كنا نتمنى كمان الكونفدرالية لكن السعادة الحقيقية اللي هي رجوعنا تاني
1: صار حيك

0: في مدير فني جديد، مدير فني صربي، راوز الموضوع ازاي؟ شايف ان التخبط ده جاي منين؟
1: التخبط دوت بتبقى القرارات، بتبقى في تسرع في القرارات، الناس ما بتصبرش انها تتاكد من الخبر ان هو يبقى صحيح 100%. دي كلها مفاوضات، طبعا المفاوضات ممكن تيجي على اخر لحظه والموضوع ما يكملش، لكن لما يعلن ان رسمي ومؤتمر صحفي ووصل وتذاكر طيران وجت وخلاص واتفقوا على كل شيء، ابتدي اني اعلن.
0: شايف بعد نجاح النسبي لتجربة زون أدوارد، مين اللي ممكن كلامه هو اللي ممكن يتنفذ؟
1: أنا بشوف الطبيعي والرسمي، وأنا دايما بقولها يا هوبا، أنا بكره حاجة اسمها المجالس المعينة. مجالس بالتعيين دوت والزمالك والقصة دي كلها ممكن تحصل مرة تبقى حالة، لكن ما تحصلش كل شوية. احنا مش فاضيين بقى كل شوية نجيب ناس معينين مش هيدوك اللي انت عايزه، ده نادي الزمالك، انتوا جايين تهزروا. لكن انا بتكلم في مجلس منتخب، المجلس ده بالرغم من امور كثيرة سلبية وتقصير وتهاون في حاجات كثيرة جدا، ولكني بأكد عليه وبدعمه للنهاية. ليه؟ لانه مجلس منتخب،
0: معاك
1: منتخب ومن جماعة عمومية، هنا بينعكس الاستقرار حتى لو في مشاكل كتيرة، لكن المجلس ده ما يكون فدرالية بالتأكيد. اللي اتعامل معاه جون إدوارد
0: مظبوط
1: ولا لا؟ فجون إدوارد بيشتغل من خلال نادي الزمالك،
0: مظبوط،
1: من خلال نادي الزمالك ومجلس إدارة نادي الزمالك. فهنا الخلاف في ان انا مش هدي اي حد يتحكم في نادي الزمالك وانا كمجلس اداره حابه موجود على الهامش، مستحيل.
0: معاك.
1: لكن هنا يا لمعتمد كان صاحب القرار،
0: مش جون،
1: لا لا لا لا لا، كان صاحب القرار هنجيب معتمد جمال ان هو يبقى موجود، لو المدرب الفايحة. جون إدوارد.
0: طيب هكلم مع حضرتك بقى عن انعكاس ده عن الموسم الجاي وقصة ملف شركة الكورة، الملف الشائك جدا في نادي الزمالك، كل ده هنتكلم عليه بعد الفاصل. كابتن عصام انا متشرف وبجد مستمتع بكلام حضرتك جدا، هنروح لفاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن نادي الزمالك، لسه مكملين معاكم في مقصورة الاستاد. حالنا تسألوها الكابتن عصام مرعي، هو هيرد عليها على الهواء إن شاء الله، لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مكمل معانا كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، رقم اخره 07، بيقول تحياتي ليك يا هوبا وبرحب بلاعب الجميل واللي كان بيمتعنا هو بيلعب كابتن عصام مرعي. تلاقيك يعني كبير في السن شوية فاستمتعت بكابتن عصام مرعي، مش عايزين نكبره يعني، بس يعني فترة التسعينات دي كان كابتن عصام مرعي وجيل نادي الزمالك في الفترة دي كانوا متألقين بشكل كبير. في التراك الأولين كنت بتكلم عن شركة الكورة في الزمالك، كان رأي ان مجلس الإدارة يسيب شركة الكورة للمستثمرين، ده هيكون أفضل وهم أكيد هيعرفوا يديروا صح، وخصوصا ان الناس قدرت ان هي تضخ أموال وانقذت النادي من القضايا الكتير اللي كانت عليه في المحاكم في حقهم بصراحة، وخصوصا مجلس الإدارة فشل إنه يدخل أي أموال للنادي. وزي ما حضرتك قلت لو المجلس الحالي مشي وجي مجلس مش عاوز المستثمرين إيه الوضع ساعتها؟ كابتن عصام الموضوع صعب جدا دلوقتي، مستثمرين دفعوا النادي زمالك وسندوه في الحصول على الرخصة الأفريقية، عايزين 60% في إدارة الكورة، الإدارة أو النسبة الأكبر. الناحية التانية مجلس الإدارة جاي بيدير نادي الزمالك ف مش موافق على فكرة ان يجي مستثمرين هم اللي يديروا الكرة في نادي الزمالك. موضوع صعب معقد، لو حضرتك صاحب القرار بقى شايف الموضوع ازاي؟
3: يعني هتحس ان الزمالك خرج من ازمة بقاله فيها سنين طويلة قوي، يعني عهود طويلة جدا. الزمالك بيعاني
2: مالين
3: من ازمات طاحنة
2: طبعا
3: فعلا، لما تيجي شركة الكرة وكمان ايه من مستثمرين ناجحين قوي وزملكاويه قوي على فكره،
2: صح؟
3: يعني انت لما ذكرتهم كمان بالاسم، يعني
2: نتكلم
3: ايمن ممدوح عباس
2: وعمرو الجنايني،
3: بنتكلم عمرو الجنايني
2: وبنتكلم
3: على حازم، وكمان بنتكلم على الجمال وبنتكلم على اسماء كبيره. لكن هنا نيجي عند المشكله بقى، التضارب. يعني بغض النظر عن سواء في نجاحات للمجلس او اخفاقات للمجلس اكتر او كل الكلام ده، لكن هو في النهايه هو المجلس المنتخب اللي بيدير،
2: مزبوط.
3: هو الهيد اللي صاحب القرار،
2: تمام.
3: لما تيجي شركه الكوره وشركه الكوره عشان هي اللي بتضخ وهي اللي بتدفع بشكل كبير جدا، هتبقى هي من حقها ان هي اللي تقول
2: تدير
3: الاستثمارات، تدير كل القصه دي كلها. فبالتالي انت بتلغي مجلس الاداره ان هو مش متواجد تماما. هنا لابد ان يكون في التضارب ده، لازم يكون في اتفاقات. لازم اتفاقات، زي ما انت مثلا بتيجي في وقت من الاوقات وانت كمجلس اداره بتقول مش كل عضو مجلس اداره يطلع هو اللي يتكلم،
2: مزبوط.
3: او رئيس النادي، لا،
2: او ان عضو ده مسؤول عن ملف معين ما يتكلمش في ملف تاني.
3: لا، انا بقول مثلا عشان احل القصه دي كلها، بدل ما كل اعضاء مجلس الاداره يطلعوا هم اللي يكونوا متحدثين، بقول ان رئيس النادي هو المتحدث او هو المشرف على الكوره.
2: معاك.
3: يعني انا بحدد فتحديد الاختصاصات ما بين شركه الكوره او ما بين،
2: بس برضو هيحصل التضارب هو كابتن عصام.
3: ما هو في نقطه مهمه، انت بتعمل حاجه ميزه لشركه الكوره في نادي الزمالك بشكل كبير جدا في استثمارات، وحتى انك عايش هتبقى مستقر طول الوقت
2: معاك،
3: ان انت تجيب صفقات
2: بس نفس الوقت الصلاحيات اللي كانت معايا ما بقتش موجوده. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال كده نقربها شويه.
3: ماشي.
2: لو حضرتك مكان كابتن حسين لبيب، حضرتك رئيس نادي الزمالك دلوقتي، وما بين نارين، ما بين فكره ان انا رئيس منتخب جاي من جمعيه عموميه انا اللي ادير، ولا في مستثمرين دفعوا وخرجوني من ازمه ليهم حق يديروا. حضرتك
3: هقول لك
2: كرئيس نادي الزمالك هتقرر ايه؟
3: هقرر في الجزئيه دي ان انا حق الجمعيه العموميه، في جمعيه عموميه هي اللي بتنتخب المجلس دوت، وجماهير نادي الزمالك بشكل جدا مع المستثمرين الزملكاويه الكبار دولت، في نفس الوقت الموضوع بيبقى مباشر في كل القرارات مشارك فيها المجلس. بيشارك فيها المجلس، وعلى رأس المجلس هو الكابتن حسين لبيب، هو المسؤول الأول اللي بيشارك مع المستثمرين،
2: تمام.
3: يعني المستثمرين بيضخوا فبيبقاش هو المتحكم الأول والأخير، لا. يعني بالرجوع
2: لرئيس المجلس،
3: لرئيس المجلس، ونتفق على ان واحد اتنين تلاتة
2: بس هو هيشارك في القرارات، بس مش الرأي الأول والأخير.
3: طبعا
2: في الرأي الأول والأخير يكون للمستثمرين
3: ولا للمستثمرين؟ لا
2: هيبقى صعبه برضه يا كابتن، في الاول في الاخر اصل انا راجل دافع، انا لازم انا ادير ولازم الراي الاول
3: انت
2: والاخير، فهو
3: انت
2: الموضوع صعب.
3: انت هتدير انت كمستثمر عشان انت بتضخ، لكن في نفس الوقت انت بتضخ وانت مش منتخب وانت مش جمعيه عموميه وانت مش جماهير نادي الزمالك وانت مش مسؤول اول لما يجي حاسب احاسب مين اللي هيتحاسب في الاخر هو
2: مجلس الإدارة.
3: المجلس المنتخب
2: مظبوط.
3: عشان كده انا بقول لك دي نقطه مهمه جدا ونقطه فيصليه ان ده لابد ان يبقى مجلس الاداره بي بي بي بينوب عن مجلس الاداره هو رئيس المجلس الكابتن حسين لبيب مع المستثمرين الكبار دولت
2: تمام
3: وبيبقى في ديل واتفاق وانتوا زملكاويه اتفاق وورق وعود في الاتفاقات في جميع في قرارات معينه بتبقى قرارات معينة وصفقات خاصه بامور فنيه طب في حاجات فنيه واخد بالك واحنا مستثمرين ناجحين جدا لكن ممكن يكون ليهم اراء هم كمان اراء فنيه طب انت كده العمليه دخلت في امور لا
2: فحضرتك شايف ان مع تحديد
3: تحديد
2: المسؤوليات والاختصاصات
3: مسؤوليات ولجان ما ممكن يكون لازم يكون في اصل انت بتشتغل في كلها معظمها امور فنيه واداريه طب انا مستثمرين هتبقى فنيه
2: لا
3: ما دي النقطه يعني هي دي النقطه اللي انا عايز اوصلها في المجلس ان المجلس اللي بينوب عنه يعني كان المجلس كله موجود بس هو اللي
2: كابتن حسين
3: لبيب مع المستثمرين الكبار دولت ولمصلحة نادي الزمالك بقى هنا بتبقى القرارات
2: طب لو قفله ضمنا خلاص قفله يا كده يا كده هتعمل ايه
3: بتلغي خلاص بتلغي موضوع شركة الكورة
2: حضرتك هتلغي شركة الكورة
3: طب هتعمل ايه انت كمجلس مش هتقبل على انت مش كمان على فكره
2: مش هقبل على نفسي ان اتهمش
3: ده طبيعي لان انا اللي هتسال انا المسؤول انا اللي عندي انا مجلس منتخب عندي اربع سنوات من حقي
2: ومفوض
3: وانا صاحب القرار وانا صاحب
2: القرارات
3: المستثمرين ناس افاضل وناس كبار قوي وناس ناجحين قوي قوي ما شاء الله واسماء رنانه يعني انا بتمنى الدخله الحلوه دي بالاسماء الكبيره دي
2: طبعا
3: مع ان المستثمرين يحطوا خاصه ان استثمار مش ناس غريبه عن نادي الزمالك لان ممكن
2: ناس زملكاويه جدا ومن زمان واليوم
3: ممكن لو اتعمل 60 40 وجي حصل ما الامور ما نجحتش ما ممكن ال 60% ده يبتدي ممكن بعد كده يبيع
2: ويوقع الدنيا
3: وعن نادي الزمالك لا مش عايزين نادي الزمالك يبقى هو الايه
2: الضحيه
3: لكن في نفس الوقت يبقى الزمالك هو الزمالك الاساس هو الزمالك
2: مع حضرتك
3: هو اللي سايق بشكل كبير جدا ولكن مع تحديد الاقساط المستثمرين بيضخوا بيحطوا فلوسهم ديت بشكل قوي جدا وياخدوا وضعيتهم وقيمتهم الكبيره جدا في اتخاذ القرار ونفس الشيء برضه مجلس الاداره
2: واضح يا كابتن طيب عايز اسالك يعني قبل ما نقفل ملف نادي الزمالك ونخش على النادي الاهلي عن حاله التوهان اللي موجوده دلوقتي لسه ما فيش معسكر اعداد الزمالك الفريق الوحيد في 20 فرقه موجوده في الدوري لغايه دلوقتي ما بداش فتره الاعداد مش معروف مين المدير الفني هل شايف الحاجات دي ممكن تاثر على الزمالك في الموسم الجاي
3: تاثر كتير
2: وفي نفس الوقت كمان كنت عايز اسالك هل قائمه اللعيبه اللي موجوده دلوقتي مع ايقاف القيد بالنسبه للزمالك قادره ان هي تقرر نفس الانجاز بتاع الموسم اللي فات والموضوع هيبقى اصعب كتير
3: مش بالضروره اللي حصل ده كان استثنائي لكن انا بكلمك على جزئيه مهمه جدا في كل المراكز في واحد واثنين يقدروا الحاله دي مع جمهور نادي الزمالك لكن مش بالضروره انها تتكرر لكن في نفس الوقت انت بتتكلم في انت لحد وقتنا هذا ما استقرتش على المدير الفني لحد وقتنا هذا الفرق في الدوري الممتاز بدات بقالهم اسبوعين وثلاثه
2: معسكرات اعداد وماتشات وديه
3: انت لازم اول حاجه بتبدا فيها بتعمل اعداد بدني ما يقلش عن اسبوعين فانت هتعمل فتره اعداد مضغوطه فعشان كده ممكن تعمل اعداد بدني لمده اسبوع 10 ايام بسرعه وتضغط اللعيبه لحد وقتنا هذا كل اللعيبه مسافره وعشان تستدعي اللعيبه ممكن لحد دلوقتي ممكن اللعيبه اللي هيجي لك بكره اللي هيجي لك بعد بكره اللي هيجي لك اخر الاسبوع فانت بتتكلم في وقت هتلاقي نفسك قدامك 17 18 يوم عشان تبدا دور عام عشان توصل لمرحله المنافسات بعد الاعداد البدني والمهاري والخططي بتخش بمباريات وديه مش اقل من 8 10 مباريات خاصه ان دي اول سنه يحصل فيها راحه سلبيه تخش حوالي شهرين ونص
2: بالظبط
3: يعني داخله في 70
2: عكس المواسم المتلحمه اللي كانت موجوده السنين اللي فاتت
3: فكان ممكن انت تعمل فتره اعداد ومعسكر اعداد على اعلى مستوى وتاخد وقتك فيه وتحضر فيه بشكل كبير جدا لكن اعتقد ان احنا دماغنا راحت في حاجات كتير قوي اتمنى
2: حصل تشتت
3: تشتت لان كان بقى في تفكير في لو انت كنت بتبحث عن الاستقرار كنت ابتديت مع معتمد جمال كان زمان معتمد دلوقتي بادئ من اسبوعين ثلاثه لو انت بتبحث عن الاستقرار. لكن انا مش فاهم ازاي، هل انا لما انا هدخل في افريقيا ابطال الدوري المعتمد مش هيقدر يتعامل معاها؟ هو هل معتمد كان يبقى كونفدراليه ودوري؟ لكن لما بنيجي في ابطال الدوري لازم نجيب مدرب اجنبي.
2: حضرتك شايف ايه؟
3: شايف ان انا اساسا انا ما عنديش فلوس. انا مش لاقي فلوس.
2: حد لازم ابقى واقعي يعني من الاخر،
3: انا ما عنديش عمله صعبه. ادفع لجهاز فني 80,000 دولار على اللي يجيب معاه 4-5 صف عشان اقبض كل دولت، وفي النهايه بيشتكوني. وبعد كده بنخش في القصه
2: والناجح فيهم بيسيبني.
3: الله عليك
2: مع حضرتك.
3: يعني انا قصه كده مش مفهومه. وبعدين على فكره يعني انا ما كل احترام لجون ادوارد ان كانت تجربه ناجحه وان الزمالك احرز بطوله الدوري ووصل نهائي الكونفدراليه، لكن في نفس الوقت كان في اختيار غير موفق ليانيك فيريرا اللي كان موجود دوت، بوظ الدنيا بشكل كبير جدا. ممكن يكون رازوفيتش مدرب هايل جدا، بس ممكن كميته ممكن تيجي ما تجيش مع الزمالك خاصه.
2: خليك بقى مع اللي كميته مش
3: هي دي بقى. يعني كنت انا ممكن اعمل انا ايه بقى، ممكن ابتدي اعمل ايه، ادي المعتمد جمال السنه كمان دي كمان. وفي حاله ان الامور ما مشيتش مع معتمد، وده وارد في كرة القدم، ابتدي حضر سي في واحد واثنين وثلاثة المدربين، هيبقى عندك المساحة والوقت ان انت تجيب ممكن مدرب اجنبي. لكن مع بداية الموسم ده
2: ومع المشاكل
3: ومع المشاكل والفلوس والدفعت والقصة
2: هيك، حاسس ان مجلس ادارة الزمالك ركز قوي في موضوع الرخصة وساب بقية
3: الملفات؟ شاف ان احنا عشنا شوية على نشوة الفرح بالبطولة الدوري واحنا عشنا ودخلنا في كاس عالم، فايه ريحنا قوي. يعني عارف انت لما بتاخد اجازة فبتروح انت واخد الاجازه
2: تقول لما اخد الثاني والثالث فالموضوع بيسحب معاك،
3: فسحبت معاك. ده جزء. الجزء الثاني لما الملفات كترت عليك لهتك عن ان انت في معسكر اعداد وفي مدير فني والقصه دي كلها، فانتبهت متاخر. فكانت الفرق بدات من بدري. ليه بقى؟ لان الفرق اللي موجوده في الدوري كلها ما عندهاش المشاكل اللي عندك في ايقاف قيد.
2: مظبوط.
3: انت ملفاتك كتيره قوي مشاكل، فانت مش عارف تحل ايه ولا ايه، وكل يوم بتتفاجئ
2: بمشكلة
3: أكبر. أتخيل لو المشاكل دي موجودة ومعتمد جمال مكمل الموسم الثاني دي، الأمور كانت مشيت إلى حد ما طبيعية
2: أحسن من كده.
3: إحنا ما كناش ركزنا في الملفات.
2: مظبوط.
3: كنا عدنا نركز في المعسكر الإعداد والفرقة
2: وخلاص وفي فني.
3: الله عليك.
2: لكن الموضوع ده أخر الزمالك شوية.
3: لكن أنا شايف إن الدنيا راح المعتمد جمال. يعني أنا شايف
2: توقعك.
3: أتوقعاتي
2: وتمنيك
3: وبتمنى إن الدنيا ترجع لمعتمد جمال، وهذا حقه. وهذا حق
2: مع حضرتك. طيب لسه مكملين مع كابتن عصام مرعي، وعايز اقول لكم ان الرسائل كتيره قوي، كله بيسلم عليك يا كابتن، وانا هقرا بقى الرسائل حبيبي. وهستنى ردود حضرتك من غير اي تدخل مني في اللينك حبيبي. اللينك الجاي هنتكلم فيه عن النادي الاهلي وتوقعات كابتن عصام مرعي لموسم النادي الاهلي القادم باذن الله، وهنتكلم كمان عن اجزاء مهمه جدا من مسيره كابتن عصام مرعي، لان هي مسيره مهمه جدا وحضر فيها محطات مهمه جدا هنتكلم عليها معاه اللينك الجاي والاخير من حلقتنا النهارده. لسه مكملين معاكم، وابعتوا لنا على 015-5955-1006 كل اللي عايزين تسالوه لكابتن عصام مرعي، واللي عايزين كمان تسلموا عليه، وفي نفس الوقت كمان عايزين نعرف رايكم بخصوص نادي الزمالك، هل تؤيد بقاء معتمد جمال ولا مدير فني اجنبي، وهل متفائل كاهلاوي بالحسين عموته ولا لسه بدري على الحكم عليه؟ كل ده هنتكلم فيه في اللينك الجاي من في الاستاد.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، وخلونا نقرأ شوية رسائل من الرسائل بتاعتكو. عايز اقول لكم يعني في ناس بعت من كندا يعني بتحيي كابتن عصام مرعي. مساء الجمال والسعادة يا هوبا، تحية كبيرة للنجم الخلوق المحترم كابتن عصام مرعي. شركة الكورة ليست اختراع جديد، يوجد نماذج على مستوى العالم بإنشائها وبسهولة ممكن الحصول على صيغة تعاقد مشابهة بوضع في نفس الوقت مجلس الإدارة يدير لعبة جماعية والنادي الاجتماعي ودمتم، وهو ده الحل الوحيد لخروج الزمالك من النفق المالي المظلم والدائرة المغلقة المملوءة بالمعاناة والضغوط العصبية في كل موسم. مهندس إيهاب ثروت من أونتاريو كندا بيسلم على حضرتك.
3: الله يسلم جدا.
2: ويعني هو قال كلام كابتن عصام مرعي برضو عنده حتة يعني كده أهمية برضو فكرة وجود رئيس النادي المنتخب لازم يبقى ليه دخل في القرارات بتاعة فريق الكورة وغيرها من القرارات. رقم آخره 16 محمد غنيم بيقول هو أنا عندي تحفظات على مجلس الإدارة بس ما ينفعش يثقوا في حد أيا كان لأنهم ممكن يخونونا لأن الأولوية للفلوس. ده الكلام اللي كابتن عصام مرعي كان بيتكلم فيه. خلينا بقى نتكلم عن النادي الأهلي وكلمك بخصوص يعني الأحداث اللي حصلت على مدار الشهور اللي فاتت. هل أنت شايف أن كابتن الخطيب فعلا ابتعد عن إدارة الكرة في النادي الأهلي، ولا دي كانت يعني حاجة كده بس عشان الدنيا تهدى من جانب جمهور النادي الأهلي ويرجع تاني كابتن خطيب هو المسؤول الأول مع الأستاذ ياسين منصور؟
3: لا يعني أنا بشوف أنه كابتن خطيب عمل كتير أو عمل إنجازات في النادي الأهلي
2: طبعا، واحد من أنجح رؤساء الأندية في تاريخ مصر يعني مش بس النادي الأهلي يعني.
3: وهو كمان على مستوى بقى اللعب كمان ده كان بالنسبة لنا وفي الأجيال كلها الأيقونة يعني. ده كان أيقونة لأنه كان بيعمل حاجات احنا ما شفناش في كورة، كنا بنقعد نتفرج عليها وتعرفها. هو بالنسبة لنا حاجة كبيرة قوي. بشوفه على المستوى الإداري ناس كتير قوي بتقلل منه في المستوى، لا أنا بشوف أنه هو حقق نجاحات كبيرة جدا جدا، ولكن في مواقف معينة بيبقى فيها شيء من الذكاء. هو بيبقى ذكي جدا زي ما كان ذكي في الملعب قوي، فبيبتدي يبعد شوية لما بيكون في أمور فيها
2: مشاكل بلبلة ولغط ومشاكل،
3: لكن هو متابع وبياخد قرارات وبيحط طبعا الأستاذ ياسين منصور وبيحط الكابتن سيد عبد الحفيظ في الواجهة بشكل كبير جدا، لكن مرجعيتهم بشكل كبير لرئيس النادي ومجلس إدارة النادي. دي سياسة النادي الأهلي ما بتتغيرش. عمر ما بيحصل في مجلس إدارة النادي الأهلي أو رئيس النادي الأهلي على مدار مثلا كابتن صالح ولا على كابتن حسن
2: أنه هو مبتعد عن الكورة،
3: أنه أو محمود طاهر أو الأستاذ محمود طاهر مهندس محمود طاهر أو كابتن خطيب أنه يبتعد عن الكورة. لا أبدا، الكورة هي وجهة أهل وزمالك وهي ملف خطير وقوي جدا على فكرة ومتفرع بل فروع غير طبيعية
2: مليون في المية.
3: فمحتاج برضو التواجد بقوة والأفكار والقرارات.
2: حضرتك شايف ان هو لسه متواجد ولسه
3: متابع بقوة.
2: ولسه
3: جدا وبقوة
2: يعني قرار وقول في
3: مش
2: كل
3: ممكن ابدا ما تقنعنيش ابدا هو بقى ان هو كل القرارات اللي بتتاخد في النادي الاهلي دي او الخطوات او اللي بياخدها النادي الاهلي دي كلها هو بعيد عنها لا خالص، لكن هو موجود وبقوة، لكن هو مش متصدر المشهد يعني هو مش حاضر المشهد عشان الناس دايما بتحب دايما يقولك ايه اللي ظاهر قوي واللي في المشهد واللي بيتكلم هو ده اللي بيعمل. لها لا خالص مش هو مش
2: وده ذكاء من كابتن
3: طبعا مش طول الوقت انا متصدر المشهد يعني مش لازم ابقى في الصورة دايما، لا بظهر في الصورة مرة اتنين وبعد كده اختفي شوية بقى لان في حق وفي امور اخرى كمان على فكرة. قصة كلها مش قصة فريق كورة بس
2: مظبوط،
3: لكن النادي الأهلي عنده ألعاب أخرى وعنده مسؤوليات كبيرة.
2: نتكلم كمان عن عقد رعاية يعني بيتم خلال الكلام يعني وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، وحفل ضخم واستاد النادي الأهلي وفي مشاريع مستقبلية كبيرة
3: عنده هو كمان براند فبراند النادي الأهلي بيزود عدد الرعاية
2: مظبوط،
3: الرعاة بيخشوا بشكل كبير جدا، زي مثلا زي موضوع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه.
2: مظبوط،
3: زي القصه اللي بتتقال، وان نادي زي النادي الاهلي مش موجود، لان وجود النادي الاهلي بيزود عدد الرعاه وحاجات كتيره.
2: بس يعني في الحته دي بس انا كنت عايز اوضح حاجه وما اعرفش حضرتك تتفق معايا ولا لا. هو يعني المفهوم بتاع ان الكاف عايز النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، انا من وجهه نظري شايفه ان هو ممكن ما يكونش صحيح شويه، لان الحقوق دي بتتباع لسنين ممتدة، هي بتفرق في القنوات الناقلة. وفي نفس الوقت كمان فروعات النادي الأهلي في اتفاقاتهم مع النادي الأهلي لو شارك في دوري الأبطال أو الكونفدرالية. فدي بس حتة مهم كده ان احنا نتكلم عليها، لان مثلا الاتحاد الافريقي بيبيع للقنوات الناقله، بنتكلم لثلاث او خمس او سبع سنين.
3: لا انا انا بشوف الموضوع بالنسبه لي ما باخدوش، مش هاخده اهلي وزمالك. انا مش هاخده كده خالص.
2: لا لا اكيد لا لا، النادي الاهلي طبعا
3: باخده في استثمار وباخده في صناعه.
2: مظبوط طبعا، مليون في المية.
3: وباخده لما كاس العالم، لما احنا كنا بنتفرج وكاس العالم كان 24 وبقى 32 وبعد كده بقى 48.
2: مظبوط.
3: في فكره كمان في افريقيا ابطال الدوري او كونفدراليه في زيادة عدد الفرق، ان الفرق تزيد. فهيخش النادي الاهلي، ايه المشكله يعني؟ انا مش شايفها فيها مشكله او معضله، لكن انا برضو بحس ان القوه اللي بتخش
2: طبعا،
3: اللي يخش ده يخش يبقى قوه
2: وبتعم على الكل كمان،
3: بتدي بالزبط. قوه للبطوله نفسها بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت انت ما بتاخدش البطوله، يعني انا كزمالك ما باخدش البطوله الا في وجود النادي الاهلي ووجود الوداد ووجود الترجي ووجود كل
2: دي حلاوتها.
3: ودي حلاوتها على فكره
2: مع حضرتك مليون في
3: المية.
2: طيب فنيا بقى، حضرتك شايف النادي الاهلي يرجع الموسم الجاي، وايه اسباب الفنيه وغير الفنيه للموسم اللي فات ده من النادي الاهلي؟
3: شوف، النادي الاهلي بقى عمل كل الحاجات الغلط في الكوره الموسم اللي فات، وكان بيعتقد ان هو عمل الصح. يعني انت لما تجيب تخمه من النجوم وبارقام فلكيه، تخمه من النجوم وبارقام فلكيه، والجاب كبير قوي ما بين اللعيبه، فعملت مشكله كبيره جدا في اوضه اللبس على فكره. واللعيبه على فكره معروفه على مدار التاريخ كله، اللعيبه بتبص لبعض وبتغير من بعض، وكل واحد بيشوف نفسه ان هو افضل، وبيلاقي حد بيجي ياخد اكتر منه، ولكن ما بيقدش نفس الاداء اللي بيقدم. كل القصه دي بتبقى خاصه لما بيكون نادي الاهلي من سنين وهو عنده سقف للتعاقدات، ومره واحده موضوع السقف ده اتهد والموضوع فتح
2: بارقام كبيره،
3: ارقام فلكيه. فازاي انا كنجم زي امام عاشور مثلا موجود باخد 30 ولا 40 مليون، ولا لعيب تاني بيجي ياخد 70 و80 و120 وكل الكلام ده، وانا نجم الفريق؟ الامور دي كلها بتعمل حساسيه كبيره جدا.
2: ده بره الفنيات، فنيا بقى الاهلي كان عنده مشاكل عامله ازاي، ممكن يحلها الموسم الجاي ازاي؟
3: يحلها في ان هو يبتدي يعمل ضبط شويه لموضوع الارقام اللي بتتاخد،
2: وبدا بالفعل
3: وبدا يعمل دي بشكل كويس جدا. لان انا بشوف انه انا لو مسؤول، انا بعمل ضبط للارقام ديت، ان انا اقرب الارقام الارقام ان انا بقربها، وبرجع تاني اروح مثبت سقف التعاقدات بس برفعها شويه. إذا كنت أنا مثبتها على 25 ممكن أرفعها على 40، لأن خلينا أقول لك إن مثلا أكرم توفيق ولا رامي ربيعة قدروا يقولوا لا للنادي الأهلي لما طلبوا إن يبقى فيه 10 زيادة أو 15 أو يوصلوا الرقم 50،
2: وراحوا
3: قطر والإمارات. لكن أنا أقدر إن أنا الجاب اللي تحت ده يطلع فوق شوية، والجاب اللي فوق ينزل يقرب شوية، الدنيا تظبط. لكن في نفس الوقت إذا كان في رفض من اللعيبة إن أنا مش هيتخفض عقدي أو قصة أو كل الكلام ده، شكرا مع السلامة. لأن ما بتقفش لا في زمالك ولا في أهلي ولا في أي نادي تاني، هتقف على لعيب.
2: فنيا الأهلي محتاج إيه يا كابتن بقى بره قصة أوضة اللبس؟ شايف النادي الأهلي محتاج مراكز في إيه؟ الأهلي إيه المشاكل الفنية اللي ممكن الموسم ده الحسين عموتة إن هو يبص عليه عشان موسم الأهلي يتحسن ويبقى أفضل من الموسم اللي فات؟
3: الاهلي عنده مشاكل في مراكز معينه، بس المشكله الاصليه والاساسيه المدرب. المدرب على فكره، المدربين اللي جم النادي الاهلي على فكره،
2: توروب او ريبيرو،
3: انا ما اعرفش دول دخلوا ازاي النادي الاهلي، وازاي النادي الاهلي بقيمته الكبيره وتاريخه الكبير تعاقد مع المدربين دول. على فكره ودوا النادي الاهلي في حتت صعبه جدا على فكره. اخر المدربين اللي هو قدر يوصل بالنادي الاهلي لمراحل متقدمه وبطولات بشكل كويس هو اسمه ده
2: كولر.
3: وفي الاخر خالص الامور بقت صعبه، من بعد كولر الدنيا وقعت وقعه صعبه جدا. النادي الاهلي محتاج مدرب شخصيه قويه جدا، شخصيه عنده نواحي تكتيكيه عاليه جدا، عنده فيجن وعنده تكتيك وعنده شغل وعنده سيطره على وسط على اوضه اللبس، عنده كيفيه التعامل مع النجوم. صديق للعيبة بشكل كبير جدا، عنده مرونة في النواحي التكتيكية، يعني عنده يبقى عنده أكتر من من من خطة، وعنده كمان استراتيجية في الأداء وسيناريو أكتر من سيناريو في في.
2: طب
3: في
2: لو كلمنا مراكز يا كابتن،
3: مراكز أولا أول حاجة بتتكلم في المراكز مهاجم راس الحرب،
2: مهاجم
3: كارثة. النادي الأهلي مع معقولة النادي الأهلي اللي كان عنده الخطيب وعنده حسام حسن وعنده فيليكس وعنده مين تاني وعنده أسماء
2: عماد متعب بقى
3: بعد كده وفلافيو
2: وآخرهم وسام أبو علي
3: وسام أبو علي يعني بعد وسام أنا ما شفتش راس حربة للنادي الأهلي ده واحد. اتنين بعد علي معلول كباك ليفت ما شفتش باك ليفت في النادي الأهلي، ما شفتش باك ليفت في النادي الأهلي كان عنده باكات ليفت كتيرة قوي
2: طبعا
3: مميزة جدا. طبعا
2: عمارة
3: عمارة ولا بكلم على كفاية عمارة وسيد معوض وجلبرتو لكن أنا بكلمها كمان على موضوع قلب الدفاع كمان. مش هقدر أنا أعتمد على قلب الدفاع أن يبقى موجود مثلا في ياسر إبراهيم وفي موجود ياسين مرعي وفي موجود كذا لعيبة برضو خبرتها قليلة، لكن ياسر إبراهيم مش هيشيل لوحده، لكن في نفس الوقت محمد عبد المنعم أنت خسرت محمد عبد المنعم من افضل المدافعين الموجوده في مصر.
2: الاهلي خسر رامي ربيع
3: وخسر رامي ربيع بشكل قوي جدا على فكره، وكان رامي في افضل واحسن حالاته
2: وشفناه في كاس العالم
3: وكان وكان اساسي منتخب مصر وهداف منتخب مصر. ما اعرفش ازاي ده مشي لان انا لو انا لو رئيس نادي وطلب مني وجي رامي ربيع انت عارف انت فتره فتره لعيب فيها وصل لمرحله النضج بقى بيطلع كل اللي عنده. على فكره الفتره دي كان رامي كان مكسر الدنيا فبشوف انه برضو خسر رامي اقرب نفس الشيء بشكل قوي جدا. لكن
2: فحضرتك شايف مهاجم باك ليفت
3: باك ليفت
2: ومدافع مدافع. يكون بيشيل جنب ياسر ابراهيم
3: حاجه تانية مهمه جدا مش كل لما تروح وتيجي في النادي الاهلي تكتشف ان اهم ورقه في النادي الاهلي ما كانتش بتشارك وما كانتش بتلعب وكنت مستغرب ده بشكل
2: كبير.
3: حسين الشحات
2: طبعا مليون في المية حسين الشحات هيفضل حسين الشحات مهما كبر في السن. عايز اسال حضرتك اسئله سريعه معانا يعني اقل من خمس دقائق بس انا مهتم جدا اسال حضرتك عليها وهي تخص مسيرتك. حضرتك قلت حته عن الفريق المتخم بالنجوم بنتكلم عن النادي الاهلي الموسم اللي فات، هل اوضه اللبس كانت سبب عدم نجاح فريق الاحلام في وقتك؟
3: طبعا بالتاكيد يعني بالتأكيد يعني التخمة اللي كانت حاصلة ديت وكم النجوم اللي كانت موجودة دي بشكل كبير جدا على فكرة ساعات بتبقى سلاح ذو حدين فهو ممكن يكون كان ليها أثر سلبي جدا بدليل ان احنا ما خدناش دوري وكاس لكن عملنا موسم قوي جدا ما خدناش دوري
2: طبعا وكاس. وكان دوري أبطال شوتنج ستارز وبعد كده أفرو أساوي
3: فلما بيبقى التركيبة نفسها لما بتبقى فيه لعيبة عن بتجيب لعيبة زي ما عملت على فكرة زي ما عملت جبت محمد شوقي وجبت ابو تريكه
2: مظبوط
3: وجبت عماد النحاس وجبت سيد معوض وجبت لعيبه كانت عايزه تعمل اسم ولعيبه جامده جدا
2: بس ما جبتش لعيبه كانوا نجوم وعملوا كل
3: في اخرهم خلصوا
2: مع حضرتك هي دي مع حضرتك. طيب خدت حقك في الكوره من الجمهور ومن الاعلام
3: لا خدت حقي في الكوره في اللعب في في حلم ان انا لعبت بنادي الزمالك وكان في برضه النادي الاهلي كان موجود اسم كبير جدا ان انا يبقى يجي لي اهلي وزمالك ده كان بالنسبه لي شرف كبير جدا لعبت لبست تيشيرت نادي الزمالك ولعبت نادي الزمالك ولعبت المنتخب مصر لكن ما خدتش حظي في منتخب مصر لان اتصبت كتير قوي وفي نفس واتظلمت في في في في انضمامي لمنتخب مصر ان انا اخد فرصتي كامله انا اتظلمت.
2: كان مين مدير فني ولا بلاش ذكر
3: اسمه؟ لا والله كل الوقت بتاع المنتخبات انا انضميت يعني حتى كمان
2: بس يمكن الاصابات هي اللي بعد حضرتك شويه
3: حتى مستر فايتسا في 90 نفسه مستر فايتسا الالماني ما يعرفنيش لكن خدني ضمني لمنتخب مصر مستر فايتسا الالماني 90 كاس الامم في الجزائر المنتخب الثاني مع كابتن هاني مصطفى رحمه الله عليه
2: رحمه الله
3: طبعا مدربين انا معتز بيهم جدا رحت الجزائر مع منتخب مصر في كاس الامم في الجزائر لما منتخب مصر الاول راح
2: كاس العالم سنة 90 في الجزائر. طيب لو أسأل حضرتك مين أفضل مدرب دربك؟
3: أفضل مدرب دربني مستر مقاي رحمة الله عليه في
2: ديف مقاي
3: ديف مقاي
2: مع نادي الزمالك
3: مع الزمالك
2: طيب أكتر موقف مستحيل تنساه سريعا في الكورة
3: يعني في موقف في ماتش ولا في حاجة
2: في ماتش في مسيرتك في الكورة أكتر موقف ما تقدرش تنساه حد ساعدك موقف طريف موقف حصل خلال ماتش موقف ببطولة يعني موقف الكورة ما تنساهوش
3: لا في موقف بتاع اعتقد دوري لما خدنا الدوري هو موقف طريف شوية يعني السنه الاولانيه
2: موسم 91 92
3: لما خدنا الدوري فرجعنا كان نادي الزمالك في ميدان سفنجس. ميدان سفنجس كان فيه مش اقل من 40 50 60 الف موجودين، فدخلنا في الزحمه دي يعني اتبهدلنا اتشالنا وطلعنا ونزلنا، يعني ممكن عارف انت لما في الافلام لما بتطلع بهدوم وتنزل بهدوم ده. المره الثانيه كنا راجعين من بلديه المحله لو فاكر يا هوبا 5-2.
2: طبعا كان ماتش ايقوني جدا.
3: فجالنا اخباريه
2: كابتن خالد الغندور كان تألق في الماتش ده لو انا فاكر.
3: لا اللي تألقوا الماتش ده ايمانويل واشرف قاسم.
2: ايمانويل واشرف قاسم
3: هم اللي سجلوا. لا
2: ده في موسم
3: وايمن منصور
2: موسم 92 93 انا فاكر صح.
3: فانا بكلمك على ان احنا واحنا راجعين جات لنا اخباريه ان نفس الموضوع
2: في ميدان سفنكس.
3: في ميدان سفنكس. فكلنا نزلنا بدري، الاوتوبيس رجع دخل سفنكس فاضي
2: فعلا. اوكي طيب اخر سؤال عندي، اكتر لعيب استمتعت باللعب معاه او ضده؟
3: لا يعني معايا مثلا يعني اشرف قاسم حاجه ممتعه يعني. انت بتتكلم في مدافع، وبتتكلم في لعيب نص ملعب كمان عنده رؤيه، وبتتكلم في هداف يعني لعيب متكامل. وعشان كده لما ستايله حتى البرنس كمان ستايله لما احترف كمان كان يستحق ده. فأشرف لا يعني حاجة.
2: طب وضده؟
3: لعيب ضد انا؟
2: لعبت ضده واستمتعت جدا بأدائه وانت شايفه في الملعب.
3: شايفه في الملعب ممكن يعني في لعيبة كتير في الفرق، بس انا بشوف ان طاهر ابو زيد بشوف ان طاهر من اللعيبه الخطر جدا على فكره. ورجل الشمال بتاعته دي لو اتلم عليها بس بيخلص
2: حاجه خطر جدا.
3: فما انساش ماتش الكاس كمان بتاع 2-1 92.
2: طيب اخر سؤال، اكتر لعيب عالمي كنت منبهر بيه جدا بيلعب في مركزك وانت بتلعب؟
3: لا اما ممكن اكتر لعيب عالمي كنت انا منبهر بيه ده ايقونه مش
2: مارادونا
3: طبعا.
2: طبعا
3: مارادونا. بص انا هيقعدوا يقولوا ميسي ويقولوا كريستيانو رغم ان انا بحبهم جدا.

0: وتشرف للجمعة.
1: وانا اللي بطلب من دلوقتي كمان ان يبقى فيه
0: ان شاء الله باذن الله باذن الله يكون في لقاءات قادمه باذن الله. ده كان لقائنا مع كابتن عصام مرعي نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق, ودي كانت نهايه حلقتنا من في الاستاد. نشوفكم يوم الاثنين الجاي على الف خير. سلام.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا, هنادي مهنا, أحمد الرفعي مع محسن منصور, ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء, بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض, وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو, بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص, هنفكر في دوافع أبطالها, وكمان هنحولها لأفلام, وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي, شفتها, سمعتها قبل كده, الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي, نجوم FM, نجوم FM TV, نايل FM, اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، تامر حسني بنت مين، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره، اوبا،

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه جديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة،
4: كل جديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: فكر شندو، سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجومة فام.
3: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900 رقم.
4: يا حبيبتي ذاكري،

جديد نجوم اف ام تامر حسني وش الخير اغنية

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش, انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأسي.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفايه.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: جديد نجوم أف أم تامر حسني بنت مين، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

بس توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
0: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

Santa.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما أعرف.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فام
5: على كيف

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
4: عرفت فاهم؟
3: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: اذا انت سامع لنا سامع هذا كمان
1: انا سامع صوت
0: لا انسى حاجة انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
2: اسمعها في كل حته
3: نقوم افهم على كيفك

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين بعدين بعدين بي.

تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.